0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا اف ام يوميا الخامسة صباحا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني
6: انت الخير.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عشته.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. مشوار جديد يجمعنا فيكم وتفاصيل جديدة أكيد نعيشها معكم في صباحاتكم المختلفة الدائمة مع الطرقات مع الزحمة مع أكيد يعني كذا عودة المدارس وعودة الحياة الطبيعية. ونحن مثل ما تعودنا نشارككم دائما هذه التفاصيل في صباحكم عماني. فأهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات. يا صباح الخير وفاء.
1: صباح الخير شذا وصباح الخير على كل المستمعين الأحبة. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح جديد يعني وصلنا لصباح الأربعاء اليوم, واليوم تاريخ مميز يا شذا ما يتفوت. 9/9
0: تاريخ جميل. ويعني كذا اللي عنده مناسبات في مثل هذا اليوم بالضبط. أول شيء اللي عيد ميلاد اليوم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة, واللي عنده مناسبة أكيد فيعني التاريخ بالضبط. جدا مناسب وحلو.
1: أنا أتوقع أن في ناس أكيد يعني بيكون ها اللي عندهم شيء, خاصة أنه يعني ما أنه أول الأسبوع ولا أنه يعني أربعة قريب من الويكند, ففي مناسبات سعيدة بالضبط. فكل عام وانتم بخير اللي عيد ميلادهم مثل ما قالت شذا. بالمبارك للي راح يخطب اليوم, للي راح يملك اليوم, للي راح يتزوج اليوم, أي شيء عندك, اللي رايح عنده مقابلة اليوم إن شاء الله يقبلوك, أي موضوع عندك كذا واقف وتنتظر أنه يخلص, نقول على بداية هذا الصباح أو تنتظر تاريخ هذا اليوم. فنسأل الله أن ييسر كل أموركم يا رب العالمين ويسهلها عليكم من معاملات وأيضا من الطرقات, خاصة أن الآن في هذا التوقيت تحديدا وقت الذروة طبعا والازدحام في يعني مخارج المعبيلة, الخوض, الرسيل, الشارع السريع, الشارع العام. فالله يعينكم إن شاء الله, والحواري أيضا ما ننسى الباصات تعرفين والأطفال. فوقت الذروة
0: اللي صاير كذا على بداية بالضبط. الصباح. وعلى فكرة أنا نحن دائما ننسى زحمة في مكان
1: اللي هو
0: قدام محلات الشاي. هذه كل يوم
1: هذه أحلى زحمة
0: عند المستمعين, لأن ما شاء الله شوف الزحمة الصباحية
1: بالضبط.
0: يعني والمحلات القهوة كذا وأنا مرة يعني في الطريق
1: بالضبط.
0: فأشوف إن فعلا الحياة رجعت والوضع
1: فعلا فعلا شذا يعني رزقتهم سبحان الله. الأرزاق ترى يلا بصباح الخير ورزقك على الله يا طير. يعني فعلا الله يبارك في أرزاقهم من بدري بدري من أول الصباح تلقين فعلا على يعني نقول محلات الكرك والشاي الازدحام. فالله يبارك للجميع إن شاء الله, يوم سعيد علينا وعليكم.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: صباح الخير عليكم جميع. إذا من صباحكم عماني المشوار مكملين معاكم. يعني أمس شذكنا نتكلم عن أكثر الأشياء اللي تقلق الأمهات، يعني قلق الأمهات وتوترهم نقول على بداية العام الدراسي. هل مرة بنروح مع أنواع الأمهات في بداية العام الدراسي تحديدا؟
1: حبيت
0: في يعني حبيت. أول يوم دراسي أول أسبوع بالضبط عندك يقول الأم اللي مشاعرها ودمعتها سابقتها،
1: زين
0: اللي تروح تودع بدموع وصياح. هو ما يصيح، هي اللي قاعدة تصيح. هذه الأم
1: خصوصا اللي توها مودع ولدها، فهمتي؟ حلقة أولى يعني،
0: خاصة مثل ما قلنا اللي لأول مرة يعني تعيش هذه التجربة. الأم اللي تبذل نقول جهد كبير في توثيق اللحظات كل يوم، أول ما يلبس كشخة هاي اليوم الأول، كشخة اليوم الثاني، كشخة اليوم الثالث. طيب
1: تعرفيها التوثيق أساس الشيء أي كان،
0: هي ربيعتنا الله يحفظها يا رب العالمين. عندنا الأم اللي الوضع عندها فوضى، يعني لا عارفة تشيل الكتب من هني ولا عارفة هناك الجلاط طايح ولا فاهمة اللي وضعها، اللي تدور جوتية ما عارف الله يعزكم وين فارنا، يعني عندها الوضع دائما فوضى
1: فوضى وربشة بالضبط.
0: الأم اللي تتفنن في اللانش بوكس،
1: رائعة هذه الرائعة صراحة،
0: والهذا وكل يوم بتصور لك في اللانش بوكس. اليوم في اللانش بوكس عندنا
1: وتفيد الأمهات الغير،
0: اليوم حاطة عنب مع توست بالمعرف
1: إيش، وبيبي كاروت، لازم تقولي بيبي كاروت ما تقولي الجزر الصغير، لا غلط
0: بيبي كاروت. والأشياء المقصصة على الأشكال والقلوفة، الأم اللي تتفنن في اللانش بوكس. الأم بعد واحدة من الأمهات الأم اللي يعني مسجات نقول دوامها وإيميلاتها لاحقينها في هذه الأيام، يعني هي مو عارفة تستمتع باللحظات
1: والله،
0: ولا ترد على الدوام،
1: ترد على الإيميلات،
0: ولا أن كل يوم مسوي لها سالفة ما شاء الله يعني جاية متأخرة والله موصلة ولد الروضة.
1: عذروهم الأمهات والله اللي ولد يعني الحضانة في الحين خصوصا الأول أسبوع يعني أولادهم داخلين المدارس، أتوقع أنهم المفروض يكونوا معذورين،
0: المفروض فعلا يعني، والله يعينهم فعلا. مثل ما قلنا ننزح ما رجعت شذا، فشي طبيعي إذا بتوصل مثلا ولدها الحضانة أو الروضة أو المدرسة أو بنتها يعني، فلين ما تطلع فتطبق بالزحمة لين ما يعني توصل، فعذروهم. والأم اللي يعني كانت تنتظر هذه الأيام بفارغ الصبر، مثل ما قلنا اللي عندها لأول مرة يعني طفلها يدخل يعني سواء الروضة أو المدرسة، فأنتوا عاد خبرونا.
1: وفي على فكرة أنواع كثيرة من أمهاتنا يعني إحنا ما ذكرناهم، أنا متأكد أنكم أنتوا ممكن تكونوا نوع موجود من هذه الأنواع أو نوع ما موجود. الأم مثلا اللي تخش صوته حال ولدي
0: بالضبط،
1: هذه ضروري، هذه ضروري نذكرها،
0: هذه ضروري تطلع ما بين وبين، لازم يعني انتظروا الأيام الجاية إن شاء الله تطلع
1: بالضبط.
0: في كل مكان تطلع لكم. فأول يوم مدرسة أو بداية العام الدراسي يعني بالنسبة للأمهات ينقسم مثل ما قلنا يعني لعدة أنواع، فقولوا لنا أنت عزيزتنا المستمعة أي نوع منهم أنت، وهل المشاعر تختلف من أول طفل عن باقي الأطفال، أنه هذا الطفل الأول اللي راح يروح يعني يبدأ هذا العام الدراسي في بيتك في عائلتك في حياتك مثلا، يعني يختلف المشاعر تختلف عن أول طفل، وعن انه ام لا عندها اوريدي اولاد خلاص سابقينها في المدارس. نشوف مشاركاتكم معانا عبر الواتساب.

0: شكرا.
1: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شنو؟

لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم أكيد في هذه الصباحات الجميلة مع مشاركاتكم مع رسائلكم وأكيد تفاصيل صباحكم عماني في حلقة الأربعاء. ونحن اليوم نتكلم عن أنواع الأمهات في بداية العام الدراسي فعلا. ففي صراحة مشاركات ورسائل. ناس سعادة تقول إيش أنا الأم المربوشة اللي من بداية الصباح لغاية ما يناموا أولادها وأنا من ربشة لربشة.
1: أول شيء الأم اللي عايشة في الفوضى.
0: أيوة مرة. أول شيء تقول ربشة توصيلهم للمدارس وتجهيزهم وتجهيز الأكل وبعدين على الرجعة وتجليد الكتب والأوضاع أكيد اللي أنتوا تعرفوها. الله يعيني ويصبرني. بس
1: أيضا هنا معاي مشاركة تقول هذا ما أعرف بس مشاركة محمد يقول ما في الأم اللي تريد الفكة من عيالها. يعني مش ان تبى الفكة بمعنى تبى الفكة من عيالها لكن
0: حالها.
1: يعني مبسوطة بعودة المدارس اكثر من اطفالها يعني اللي في المدارس اكثر من الطلاب نفسهم لان مثل ما تقول خلاص راح تحصل وقت لنفسها. الله يحفظكم يا رب العالمين. ايضا معي مشاركة من ام منى تقول يا صباح الخير لكم من صباحكم عماني لكم وحشة. انا اليوم اول يوم ارجع للدوام من بعد إجازة كانت مع إجازة الصيف مع الأولاد ورجعنا أيضا هذا الأسبوع للمدارس. أنا من الأمهات اللي أنتظر ساعة خروج أطفالي من العمل والمشكلة أني أصلا في هذا التوقيت أنا أكون في العمل. فالله يعطيك الصحة والعافية عودا حميدا للعمل اليوم يا يعني أمنا. ونتمنى يا رب إن شاء الله دائما الله يعني يبلغش ويسعدش ويطمنش أيضا على أطفالش
0: يا رب إن شاء الله. هنا بعد وفاة في مشاركة تقول صراحة أنا الأم الفاضية الرائقة اللي أجهز اللنش بوكس كل يوم بشكل وعاد طالبة طلبية. أوكي تقصد من التطبيق الفلاني اللي كنا نعرفه.
1: أيوة
0: بمجموعة من الأشكال نجمة شيء قلب شيء دبدوب شيء فراشة شيء غزالة شيء كل شيء تتخيلوه علشان أزين التوست والخضار. لا فعلا الأم الرائقة
1: أهم شيء يأكلوه ولا يرجع مثل ما هو.
0: ردي علينا ياكلوا ولا لا.
1: زين هنا بعد عندي مشاركة ما أعرف ما فيها اسم تقول في رسالتها معانا أنه أنا الأم اللي أمحاتية اللي في المدرسة ما عليهم خوف الخوف على اللي في الروضة. حبيبي عبود أتمنى يا رب إن شاء الله دائما يكون في حفظ الله وفي رعايته أحس أني دائما أكون متوترة وقلقة عليه في ساعات دوامي لأني أكون محاتية إيش يكون مسوي في الروضة. الله يحفظ عيالكم يا رب العالمين. اطمنوا واستودعوهم الله. قولوا الأذكار رقيوهم قبل ما تنزلوهم يعني المدرسة أو الروضة وإن شاء الله يا رب هم دائما في حفظ الله وفي رعايته. آخر مشاركة هنا قبل ما نروح الفاصل أيضا معاي مشاركة ما أعرفها من تقول أنا الأم اللي هالك المعلمة في الروضة كل شوية أقولها صوري لي يا أبا أشوفه ويش جالس يسوي. عاد هذه إحنا ما ذكرناها الأم اللي تقعد خاصة اللي في الروضة كل شوية ترسل لهم صوري لي يا أبا أشوف شي جالس يسوي.
0: صح تعالوا هذه الأم المحاتية يمكن
1: بالفعل
0: اللي تشتاق وتحاتي.
1: بالضبط.
0: الله يعينكم والله يا أمهات فعلا. لكن أنا مستغرب يعني الآباء ليش ما يذكروهم
1: ما أدري
0: كل يعني ترى حتى الأب ممكن يكون يعني
1: أحيانا في أب وممكن وايد
0: أيوة
1: حن.
0: هو اللي لا وتحسي شايل هم يعني
1: مسؤولية
0: من يعني بزيادة محاتي هو اللي يحب يوصلهم هو اللي يحب يجيبهم فإلا ما في يعني ويطلع نبي نشوفكم موجودين هنا ولا
1: خبرونا
0: وخلين هذه المهمة للأم.
1: طبعا في مشاركات كثير إن شاء الله راح تكون لنا وقفة مع مشاركاتكم واللي يسمعنا الحين انضم لنا الحين دروب السلام لكم جميعا وأحنا مكملين معاكم أكيد وما زلنا في بداية مشوار صباحكم عمان يوم دراسي أيضا موفق لكل حبايبنا الطلاب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: التحديث المروري برعاية

ويا صباح الخير والزحمة، ونروح معاكم هالمرة وقفتنا مع التحديث المروري وحالة الطرقات في هذا الوقت تحديدا 7:17. من وين تحبوا نبدأ ومن وين نخبركم؟ شوارع كلها منورة فيكم مستمعينا، وبداية أكيد من المعبيلة، ونقول القادمين وسالكي طريق مسقط السريع طالعين من المعبيلة من المخرج الثاني إلى المخرج الأول إلى مخرج الخوض. هذه المنطقة كلها فيها ازدحام وكثافة مرورية، وتزيد الزحمة أكثر في الخط السريع حاليا على حسب ما نشوف على مخرج الرسيل، وهنا أكثر ازدحام. طبعا بالجهة المقابلة أيضا نقول نروح صوب العامرات تحديدا، وبالشارع المقابل منتزه العامرات، وانتوا رايحين باتجاه وادي عدي الحركة أيضا بطيئة وازدحام شديد في هذه المنطقة. أيضا أشوف القادمين من روي في الوطية الحركة جدا بطيئة، الوطية وانتوا رايحين باتجاه القرم، وأيضا النازلين من مرتفعات القرم بالاتجاه إلى القرم، فهنا ازدحام وكثافة مرورية. وعلى حسب ما واضح عندي أيضا في الشارع العام شارع السلطان قابوس اللي نازلين من مرتفعات القرم تحت واضح أنه في حادث، الله يسلم إن شاء الله الجميع ودرب السلامة للي موجودين وسالكين هذا الدرب تحديدا. أيضا من الجهة الثانية نقول القادمين من الخوض، والدنيا زحمة زحمة من الخوض، طبعا الحركة بطيئة جدا إلى من عدي مسقط سيتي سنتر، أيضا برج الصحوة اللي نازلين من الخط السريع باتجاه إلى برج الصحوة، أو سالكي طريق شارع سلطان قابوس الشارع العام ورايحين باتجاه مسقط سيتي سنتر والقرم، أيضا ازدحام وكثافة مرورية. هذه أغلب الأماكن اللي فيها زحمة وكثافة مرورية، نتمنى إن شاء الله السلام للجميع والكل إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة وبأمان. كان معكم التحديث المروري برعاية

إذا نرجع من جديد للرسائل والمشاركات، نقول على الواتساب صباح الخير، شخباركم؟ شغلونا اليوم أغاني من ألبوم مجيد الجديد. ليش هو مجيد عنده ألبوم جديد وأنا ما عندي خبر؟ هذا الكلام متى حصل يا جماعة؟ يا صباح الخير وحياكم الله معانا. طيب صباح النور، والله صار لي 9 سنين أودي وارجعهم من المدرسة وصحيهم طول السنين، لأن دور الأم بعد الحمل ثقيل، تراجع لهم وشغل البيت ومذاكراتهم، بس عافية يعني عليهم. صباحكم خير بعد، قولوا مقصر. لا والله أبد ما منك قصور. ما عرفنا طبعا الرسالة من فنقول لك يا صباح الخير. احنا يعني قبل شوية قلنا يعني كلنا نتكلم عن الأمهات، في أباء بعد ما شاء الله عليهم أبد يعني ما مقصرين، بالعكس مثل ما يقولوا أخوانا المصريين شايلين الليلة يعني. فالله يعطيك العافية ويجزاك كل خير، وكذا يعني دايما تكونون نقول على يد واحدة على قلب واحد وفي تربية عيالكم، والله يعينكم إن شاء الله ويجزاكم. أحمد أبو سعيدي يا صباح الخير، الله يخلي لك عيالك ودائما كذا سند وذخر تكون لهم إن شاء الله. خولة يا خولة تقول أنا الأم اللي تبع توثيق اللحظات. معلش يا خولة سامحيني، يعني عندنا زحمة رسائل تعرفين الحين مع العودة، الله يرحمه، يوم الصيف كذا يعني ها كم من حبة من اللي شاركوا. فصباحك سعيد إن شاء الله يا خولة، ويومك كذا يكون جميل، يوم موفق بإذن الله تعالى. طيب عندنا بعد مشاركة من خالد خميس الزجالي، يقول صباح السعادة على أسرة الأف أم وكل المقدمين ببرامج والمستمعين الأعزاء في كل مكان، وتحياتي الصباحية أبعثها خاصة إلى جميع زملاء الأعزاء موظفي الشركة، ومتمني لهم يوم عمل موفق حافل بالإنجاز والعطاء، ودمتوا جميعا بخير ومحبة. تحياتنا لك يا خالد وتحياتنا لكل زملائك. قلنا اليوم إذن 9/9 يعني تاريخ مميز، فقلنا عندكم يمكن اليوم مناسبات ذكرى، أي مناسبة عندكم اليوم محتفلين بمناسبات مواليد؟ طبعا سبتمبر والتاسع من سبتمبر هذا اليوم وتاريخ المميز. صباحكم سعيد إن شاء الله. أم غادة تقول أحلى شيء إنه ذكرى زواجي، إن شاء الله يا ربي دائما بالفرحة والسعادة والخير والمودة، تعيشون سنينكم يا أم غادة. ويسعد صباحكم كل الخير. الأم اللي تودع ولدها وهو ماشي الجامعة دموعها لين الحين ما انشفت، أوه هذه أم فطوم، يسعد لنا صباحك. يا صباح الخير. وأم فطوم بعد تسأل تقول متى عبد المجيد منزل البوم؟ فهنا يقولوا لي وفاء أمس نزل 21 أغنية. إذا على أمس مقدور عليه، يعني تعرفين مع العودة للمدارس ومع يعني العودة للدوامات ومع الزحمة، فالواحد ما مش متابع إيش اللي حاصل. معلش إذا على أمس، أنا عبالي لا يعني صاير لفترة أقول معقولة إذا على أمس، يعني معنات الحين ما كمل 24 ساعة الريال، فبعدنا. استغل كل يوم من حياتك انك تقدم يعني خطوة نحو هدفك، ابذل الخطوة، لا تعجز، لا تأجل اعمالك، حفز نفسك دايما لان الانجاز يتطلب منك الحضور الذهني ومواصلة العمل. يا صباح الخير عليك العاصمي، يسعد لنا صباحك انت وكل من يسمعنا ويشاركنا اكيد في صباح اليوم. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، كل اللي حاليا بالزحمة نقول معليش ان شاء الله يعني شويات وبتعدي الامور، والكل ان شاء الله بيوصل بالسلامة لمقصده ومشواره في صباح اليوم الاربعاء 9.

0: التاسع من سبتمبر. يا صباح الخير.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.
3: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: باقي خمسة أيام
5: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
4: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
5: أسبوع عمان للمناخ 2026
4: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
5: نحو عالم أكثر استدامة.
4: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
6: طيب أنا شفت إن الشباب ما شاء الله عليهم الألبوم موجود هنا منزلينه 21 أغنية يا جماعة، يعني إيش بحط لكم منها وأنا ما أعرف ولا شيء، بس يعني ماشي على الأسامي، فحسيت إنه يعني أسامي كثيرة، عناوين الأغاني كأنها بتكون شوية على حزينة، يعني عندكم مثلا آسف، الأمان، أنا يندم علي، بذمتك جيتك، حبك توقف، خلك معي، صدفة أفكر فيه، وبعد إيش عندنا، عودت قلبي، قالوها، قدر ينسى، يعني ولكم للآخر، يا محسنين وينه، كسر خاطري، ما بي وداعك، ممنوع، متاهة كذب. فمن خلال الأسامي، لأني أنا مو سامعة ولا شيء، شفت إن هيبة ممكن تكون

وشفت رسالة جاتنا وقالت إن ممنوع حلوة كثير، فنسمع ممنوع. شو ورانا؟ ورانا الزحمة.

0: زهقان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل 9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، واليوم 9 سبتمبر 2026، ونحن يعني كنا دائما نقول لكم أن ابتداء من 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر يعني اللي هو بكرة راح يقدم لك فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط عروض مكافآت الصيف الأخيرة، وهذه مش مجرد تخفيضات، إقامة، تناول الطعام، الاسترخاء، وأكيد المزيد أثناء الإقامة. كل 25 ساعة يتم فتح مكافأة جديدة مع كل حجز غرفة، سبا، ترقية للغرفة، تجربة طعام مميزة، وأكيد اللي عليكم تسووه أنكم تتابعوا الموقع كل 25 ساعة من منتصف الليل لغاية الساعة 1 الصبح من اليوم الثاني علشان دائما تعرفوا إيش اللي ينتظركم. أسعار الإقامة تبدأ من 70 ريال عماني في فندق هيلتون مسقط البندر و 80 ريال عماني في فندق الحصن مسقط، إلى جانب خصومات على المأكولات وأسبا والتذاكر اليومية، وأكيد المزيد من التفاصيل والعروض والأشياء اللي تستمتعوا وتستانسوا فيها بإذن الله. فأنتوا تقدروا أنكم تحجزوا خلال الفترة، فترة العرض اللي تستمر 100 ساعة، وتستمتعوا بهذا العرض لغاية 31 أكتوبر، فتقدروا تحجزوا الحين والعرض ممكن تستغلوه إلى نهاية أكتوبر، بس اتصلوا على الرقم 24776262 للحجز، أو توجهوا إلى حسابهم على الإنستغرام علشان تشوفوا الرابط للحجز مباشرة عبر الإنترنت، ولا تفوتوا أكيد الفرصة الأخيرة للاستفادة القصوى من عروض هذا الصيف.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ صحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: في ساعتنا الأخيرة أكيد مكملين ومتواصلين ما شاء الله. ساعتنا الأخيرة
1: شوفي أنا لاني
0: مطبخ الشاي مالي فهمتي فعشان كذا
1: أنا فاهمة أنت قصدك في
0: الدقائق الأخيرة
1: من ساعتنا الأولى
0: يلا. من اللي هو أنتوا فاهمين صح على فكرة أنت لو ما حد قايل ما حد مركز عموما صباح الخير والبركة فنشوف الرسائل كذا اللي واصلة ما شاء الله يعني في رسائل أشوف إنها صارت جات مرة واحدة مع أن على كثر الزحمة لأن شكلكم اليوم ما فيكم بارض أصلا
1: لأن أنا مثل ما قلت شذا ومثل ما قاعدين نشوف إنه اللي نازلين خاصة من يعني اللي جايين من دار سيت اللي جايين من مطرح فنازلين على مرتفعات القرم باتجاه القرم هذه المنطقة فيها حادث فالزحمة يعني أنت تخيلي صايرة من الصوبين صايرة اللي يعني طالع من روي وماسك الخط الوطية
0: الأحمر أصلا من هنا
1: واللي نازل من أيضا مثل ما قلنا مرتفعات القرم وجاي من مطرح ودار سيت فهاي الدربين راح يؤدوا إلى طريق واحد فهمة يعني على النزلة هناك
0: زحمة على زحمة
1: فزحمة
0: نفسية يعني أكيد تكون
1: فالواحد أصلا يعني مو عارف
0: وهناك الصوب الثاني واحدة عالم
1: بالضبط
0: يعني الله يعينكم إن شاء الله يا رب وتوصل الوجهة بالسلامة المهم اللي راسلنا رسائل يصبح علينا بالخير يا هلا ومرحبا فيكم أوكي هنا أنا الأم اللي فيني وسواس وأخاف من كل كبيرة وصغيرة لكن إيش أسوي أستودع الله دائما أبنائي ما عندي حيلة ولا ترى لا يروحوا لا مدرسة وبخنقهم وبيجيهم توحد
1: بسم الله عليهم الله الحافظ يا رب صباح الخير سلام للصباح سلام للحياة والبدايات المدرسية المزدهرة التي تصنع لنا نحن الطلبة يوم لطيف يومك لطيف إن شاء الله يا فيصل ويوم موفق لفيصل العمري لكل الطلبة والطالبات كل اسمعات ساعة 8 الله يحفظهم عاد في الحصة الأولى الزعابية تقول أنا الأم اللي خايفة أنا أكبر عيالي صف 12 أحاتي لما يرجعوا هذه السنة عندي يعني آخر ولد صف الأول فأخاف عليه دلوعي يعني مشكلة أنه مسائي وأنا من الصباح للعصر أكون في توتر الله يحفظهم والله يحفظكم يحفظ عيالكم يا رب اللهم آمين الزعابية وإن شاء الله يا ربي الله يطمنك عليه دائما يعني خاصة عاد آخر العنقود والكتكوت الصغير اللي إخوانا يعني بينه وبينهم فاهمة هم مخلصين أو واصلين يعني آخر سنة دراسة في المدرسة ففهم الشعور الله يعطيك الصحة والعافية وعينك أيضا أكيد على تربيتهم يا رب أم صادق من صغور تصبح عليكم بالخير تقول لا تستهين بلحظة استغفار ولو لثانيتين فلا تعلم كم من الخير سترزق وكم من بلاء سوف يرفع عنك تحياتنا لك يا أم صادق الله يجزاك خير إن شاء الله يا أم صادق
0: صباح الخير أيضا لسمية صبح عليك بالخير سعاد كل اللي يتواصل ويرسل معنا الرسائل الصباحية أو يشاركنا في الموضوع يا هلا ومرحبا فيكم أوكي هنا واحدة تقول عشان اليوم أسمعكم بصراحة ما فيني بارض حتى يعني أتنفس علشان كذا ما شاركت معاكم بس الحين قلت أحسن أصبح عليكم بالخير تحصل عادي هذه تحصل
1: كثير تمر علينا على فكرة يعني نسبة الناس اللي ممكن يكونوا على السمع يعني المستمعين للبرنامج على فكرة أكثر بكثير من المشاركين اللي ها خلاص مثلا مخزن رقم واتساب البرنامج او اللي مثلا بيسمع موضوع يشد انه بيسجل الرقم وفي ناس لا بس تحب تسمع
0: أي متى تعرفي عاد يوم مثلا تحضري حد يعني مكان او شيء من التجمعات او شيء بيفتحوا ليش موضوع انت يمكن ناس تينا
1: طبعا ناس تينا
0: وتتذكري يوم تكلمتوا عن كذا كذا ترى انا اسمع فانت تنصدم يعني ما تتوقع انه مثلا في اشخاص ممكن يسمعوش الصباح
1: بالضبط فيقولوا ليش احنا نسمع بس نستحي ما نحب نشارك فهمتي هذه يعني كثير انصادفها صباحكم ورد حبيباتي يا وفاء وشذا يسعد لنا صباح الرسالة الجميلة هذه وما أعرف من اللي راسلها لكن نقول صباح الخير إن شاء الله عليكم طيب الاسم وين ها الحين جايتنا الرسالة كاملة كل عام وانتم معهم كل عام حبكم يكبر ويزداد جمال ذكرى زواج سعيد لأمي وأبي سندنا وأماننا وأجمل نعمة في حياتنا. الله يديم بينكم المحبة والمودة ويحفظكم لنا ويجمع بين قلوبكم دائما على الخير والسعادة ويطيل في أعماركم أنتم مع بعض بصحة وعافية. وجودكم معا هو أجمل قصة حب عرفناها وأجمل بيت كبرنا فيه. كل عام وأنتم لبعض وكل عام وأنتم أجمل أب وأم في الدنيا. هذه الرسالة من ابنتكم سر السعادة أم قيس. يسعد لنا صباحك وإن شاء الله ذكرى الزواج تكون سعيدة يا رب في تاريخ اليوم المميز، قلنا 9 من سبتمبر. الله يخلي لكم بنوتتكم إن شاء الله ودائما تعيشون أيام سعيدة بإذن الله تعالى.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
5: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو، طور عالم.
6: على 102.7
7: هلا أفهم
6: مزاجك بالعربي.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هذه عودتنا أكيد معاكم في مشوار الساعة 8 من صباحكم عمان. ويا صباح الخير نقول والسعادة على الجميع. ما شاء الله المشاركات طبعا والرسائل من المستمعين وأيضا مجموعة من الصور والفيديوهات أيضا اللي توصلنا مع فرحة العودة للمدارس وفرحة الأهالي نقول لي يعني بأبنائهم أكثر من يمكن الطلبة نفسهم. في بعض الـ يعني الـ نقول الأسئلة اللي ممكن الأم خاصة الأم اللي حابة أنها تعرف إيش صار مثلا نقول مع ولدها والأطفال اللي بالروضة في السنة الأولى، فكيف ممكن أنت يعني تعرفين تفاصيل أكثر عن يعني هذا الطفل أو عن يعني ابنك أو بنتك وممكن تساعدينها أنها تنمي مهاراتها بدون جهد من خلال أسئلة بسيطة بعد الروضة ممكن تسألها الأم. يعني ممكن تسألين الطفل أنه اليوم لما عطشت أو أنك أنت جعت أو أنك احتجت مثلا أنك تدخل على دورة المياه إيش سويت؟ وتسمعين من الإجابة. فسؤال بسيط ممكن يفتح مجال إنك تعرفي هل الطفل يعرف يعبر عن احتياجه أو إنه هو حاس مثلا بخجل أو ما يعرف كيف ممكن يطلب المساعدة. فما نجي اندايركت بس إنه نسولف أحيانا يقولك الأسئلة المباشرة
1: مع سالفة يعني كأنش بس تسولفي معه عشان ما يحس نفسه في تحقيق.
0: بالضبط. ممكن تسألين بعد سؤال إنه إيش أكثر شيء خلاك مثلا فرحان اليوم أو مبسوط اليوم أو سعيد اليوم. هنا راح تساعدين إنه يلاحظ إن الأشياء الحلوة بيومه إيش كانت ورح يتعلم إنه هو يبدأ يعبر عن مشاعره بالكلام ويربط أيضا يعني الروضة خاصة بشعور حلو ومكان حلو ممكن هو يستمتع فيه. تسألين مثلا ها إيش كتبت اليوم، فهذا الشيء رح يقوي عند التذكر واللغة ويخليه يرجع يستحضر اللي كتبه أو أنه مثلا يتكلم فيه معاش. فلما تسألين أنها إيش كتبتوا ولا إيش درستوا ولا إيش تعلمتوا اليوم، ممكن يعني من خلال الإجابة على هذا السؤال تقدر تحددي هو كيف أموره ماشية، هل يتذكر أو أنه عنده مثلا مشاكل. إيش لعبته المفضلة أو بالأصح نقول إيش لعبتوا اليوم أو أنت مع مين بالضبط لعبت. فهذه الأسئلة ممكن من خلالها راح تعرف أن الطفل قاعد يتفاعل مع الأطفال الآخرين وتقدر تفتح معاه مجال أنه هو يعني يتكلم معك عن المشاركة عن التعاون وعن أيضا تكوين الصداقات. ها بعد لو نسأل مثلا إيش سويت قبل ما تاكل، هنا ممكن يعني راح تعرفين من خلال إجابته إذا هو مثلا ملتزم مثلا يغسل إيده منتبه مثلا على روتين معين. هم أيضا اللي في الروضة مثلا متبعين معهم هالشي ولا بس يدوبه يفتح اللانش بوكس ماله وممكن على طول يأكل. فالمسألة هنا تقدرين تربطينها بالسلوك اليومي وأيضا بالروتين الصحي والنظافة والاهتمام. أيضا خلنا نقول واحدة من الأسئلة اللي ممكن الأم تسألها للطفل خاصة اللي بالروضة إنه إيش الشيء اللي أنت اليوم سويته بنفسك بروحك يعني من غير ما حد يساعدك.
1: أوكي.
0: هنا راح تلتفتي أو راح تلفتي انتباهها إنه ينجز مثلاً أشياء صغيرة، فهو كان بيجي متحمس إن أنا مثلاً بروحي رحت الحمام.
1: خصوصاً تعرفي وفاء الأطفال الصغار اللي توهم نفس ما تقلتي روضة تمهيدي حلقة أولى. هذا لا سهل إنه ممكن تفتحي معهم سالفة وتعوديهم إنه يكون في سوالف أخذوا عطف الأم من خلال الأشياء اللي هو يحكيها تبدأ تستنتج تبدأ تعرف تبدأ شوية تحلل تفهم كيف بالضبط. أيوة شخصيته هو أصلاً
0: وإنه هو يومه كيف قاعد يمشي بالضبط. أيضاً فلما مثلاً بيقولش إنه هو غسل إيده بروحه أو إنه هو مثلاً حط مثلاً ألعابه في مكان معين أو مثلاً هو اللي ضب الشنطة فراح تحسي إنه هنا فعلاً تتأكد إنه بادي عنده موضوع الاستقلالية والثقة أيضاً بالنفس لأن هذه الأشياء هي من خلالها راح تبني هذه الأمور كلها. فالله يحفظكم إن شاء الله يحفظ عيالكم يا رب. فأنتم من الأمهات اللي تفتحوا معهم هذه الأسئلة ولا تحس نفسك إنك من الأمهات اللي تدخل معاه بأسئلة مباشرة تمام
1: كأنه تحقيق
0: وهو عاد من الخوف وعلي لأنه ما يعرف ردة الفعل إيش. يعني لو بقول حق أمي أني أنا بروحي شليت بتقول يمكن ليش ما خليت الأبلة تشيل عنك مثلا.
1: عاد هنا والله يعني ما أعرف دايما أقول إنه في شعرة بيننا الأم مثلا أو أولياء الأمور يخلوا أولادهم يحكولهم كل شيء وبيننا لا أنا كيف مثلا وبين الحزم فهمتي أحيانا يكونوا حازمين يكونوا خايفين عليهم وبيننا لا أنا أبا مثلا إنه يحكي لي ويخبرني كل شيء فالله يعينكم.
0: أسلوب الأمهات يعني جدا مهم وهم معذورات يعني بتركز على إيش ولا على إيش. الله يعطيكم الصحة والعافية ويربي كذا إن شاء الله يعني عام دراسي موفق بإذن الله تعالى لأطفالكم الحلوين.

0: تبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
5: ليش يعني هلا بلس؟
4: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
6: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: التحديث المروري في هذه اللحظات نشوف كيف الوضع صار في هذه الساعة. الوضع صار أفضل تقريبا في شارع السلطان قابوس، ولكن بعده يعني في ازدحام قبل دوار برج الصحوة. شارع السلطان، شارع طريق مسقط السريع عفوا، في شوية ازدحام أيضا بعد الرسيل أو بعد مخرج الرسيل. بعدها الدرب يكون سالك. عندنا الزحمة طبعا الأكثر نفس ما قلنا في يعني وانتو جايين من دار سيت وانتو جايين من لوطية هناك بسبب الحادث اللي صاير اليوم على بداية الصباح، ففي زحمة صراحة هذا الصوب، يعني أكثر زحمة حتى من اللي جايين من السيب إلى مسقط. فالله يعينكم إن شاء الله يا رب وتوصلوا لي وجهتكم بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إذن معاكم مستمعينا ومن وسط الزحمة نحن أكيد معاكم. وصباح الزحمة متى راح يسمحوا لنا نتنقل بالدرون؟ يا أخي الزحمة ما طبيعية. هذه يعني أفكار ونقول مناشدات الناس اللي حاليا بالزحمة. ما أعرف الرسالة من لكن يا صباح الخير. أم صادق تقول أنه يعني الكلام اللي كنا نتكلم عنه اللي هو على موضوع الأسئلة اللي كيف نسألها للأطفال خاصة اللي في الروضة أساس نقدر نعرف ونحلل هم وضعهم شخصياتهم مهاراتهم أشياء كثيرة. تقول أنا كنت أتبع هذا الكلام مع عيالي والحين مع أحفادي وشيء مهم جدا حبيت أشارك فيه. أمس تقول جالسة مع حفيدي عز أتكلم معه أقول له لو نمت في الباص والسايق ما شافك ونزل عنك إيش تسوي؟ قال لي بصرخ وبفتح الدريشة. قلت له يمكن ما حد بيسمعك كيف بتتصرف؟ قال لي بعد تفكير طويل أنه بحط إيدي على هرن الباص لين ما يسمعوني ويفتحوا لي الباب. ايش رايك؟ حبيت صراحه يعني فعلا احنا هذا الموضوع تحديدا لازم نتكلم فيه مع الاطفال الصغار.
1: ضروري التوعيه.
0: بالضبط التوعية. يعني هذا من باب فعلا التوعيه وانك انت تعطيه مجال انه هو بنفسه يفكر انه يوصل لهرن الباص ويضرب الهرن على اساس انه ممكن حد يسمعه انه هو بنفسه يعطي هذا الحل. فوايد افضل مما اني انا اسم. هذا ما معناته اني انا ما اعطي اذا كان طفل اصغر. صحيح. اني ما اقول له انه اذا ما قدرت تفتح الباب ما قدرت تفتح الدريش انه روح اضرب الهرن.
1: يعني فكره ما شاء الله عليه. شوفي الاطفال يعني وعشان كده دائما الجميل انه يكون في حوار بين اولياء الامور وبين الطفل. ممكن من خلال كلامك هذا اصلا اول شيء انت تعطي الثقه. ثاني شيء هو يحكي لك كل شيء. ثالث شيء من خلال تعاملك معه هو راح يعرف يتصرف. يمكن أنت تعطيه كذا بعض الخطوات والتوعية في الأمور اللي تخص الأمن والسلامة
0: خاصة. يعني هي ترى يعني بالنسبة للأطفال هذا مو بس أتوقع على مستوى يعني المدرسة وكذا فقط, أيضا ترى على مستوى مثلا البيت. يعني أحيانا ترى بتلاحظ ان الاطفال يحبوا يتعبثوا في كل شيء. فمثلا يعني انا مثلا بنت صغيره فاشوف انه احيانا قبل كم من يوم اشوفها مسكره علي قافله علي الباب حضرتها. زين فتح الباب ما تعرف تفتح. وزين ان هي اللي في الخارج. بالضبط. وانا اللي متعلقه داخل الغرفه فانا اقدر اتصرف بتصل في حد ان اشوفوها شيلوا معاها المفتاح.
1: في البيوت هذه صراحه يا ما
0: حقيقي رعب رعب
1: اللي في الحمامات اللي
0: بالضبط
1: خصوصا يعني مثلا الحمامات اللي المفتاح منها وفيها
0: منها يعني اللي في القفل نفسه. فمن بعد هذه الحركة قعدت على راسي أقولها يعني هي عرفت كيف تقفله بس ما تعرف كيف الحين تفتحه. تمام. فكل يوم أحاول أن هذا الموضوع أدربها عليه عشان في حال لا سمح الله قفلت على نفسها الباب وهي اللي في الغرفة وما في طريقة إحنا أنه مثلا ندخل زين أنك تقدر كيف تتصرف كيف تتكلم معها. فمثل ما يعني قلنا في أمور للأطفال الصغار خاصة عشان السلامة لازم نعرف أنه إحنا كيف نبدأ نعلمهم مرة على مرتين على ثلاثة على أربعة. يعني أمس نفس الحالة في السيارة تفتح مثلا الباب بس ما تعرف تفتح على داخل. فمن كثر يعني الله يحفظ عيالكم الحوادث اللي أسمعهم أنه فيها هال تسكرت عليهم السيايير وهم ما عرفوا يفتحوا الباب. فهمتي؟ احاول اعلمها ان فتحي من هنا ودزي بايدك الثانيه. طبعا قاعدين ليش انت ساعه عادي في السيارة. لا نو ماما لايك ذس. بعدين لا سحبي هنا دفعي هنا
1: سوي. في اعمار شويه صعب ان الواحد يعني يعلم هذه الاشياء
0: بس سبحان الله يعني تحس ان انت اللي عليك تسوين والباقي على رب العالمين وهم يعني دائما يكونوا في حفظ الله
1: واستودعهم الله سبحانه وتعالى.
0: بالضبط. فيا صباح الخير صباحكم خير. اليوم حبيت أهني أخوي بمناسبة عيد ميلاده أبو الهيثم جمعة. عسى عامك سعيد يا أحن وأطيب قلب. والله يديم يعني عمرك مديد من أختك أم ريم. إن شاء الله يا رب تكون سنة سعيدة على أبو هيثم أبو الهيثم وكل من يحتفل بذكرى ميلاده. أكيد اليوم نقول مواليد اليوم. أيضا صباحكم خير أم أحمد تقول اليوم ما في زحمة الحمد لله. ما نعرف أي درب سالكته أم أحمد. وعندنا بعد
1: لحظة وين هذا اللي ماشي زحمة؟
0: أم أحمد.
1: لأن نحن عادي بالنسبة لنا الناس ممكن تستفزهم هذه الكلمة
0: الكلمة
1: خصوصا اللي طابقين من بداية الصباح بالضبط. يا أم أحمد،
0: أم أحمد تقول صباحكم خير وفاء وشذا، اليوم الحمد لله ما في زحمة، فهي ممكن دربها في مكان ما في زحمة. صباح الخير جعاء، تسلم عليكم مريم البلوشي، يسعد لنا صباحك يا مريم، وأحلى تحية وصباح لدعاء. وأم سيف أيضا تقول صباحات الحياة يا رفاق، الزحمة تخلينا نسمع وما نبي نشارك. شفتي لأي درجة
1: والله لها دور، بس أنتوا شاركونا عشان ما تحسوا ما تحسوا بالوقت إن شاء الله، يعني
0: في الزحمة
1: وفي هذيك الزحمة. وأنا شوفي دائما لما أطبق مثل أحيان في الزحمة ونحن راجعين الظهر أحس صراحة كيف أن المستمعين يكون الوضع معاهم صباح، وكيف أنه لا فعلا أحيانا الواحد ترى ما يكون في بارض.
0: أنتوا تعرفون أحنا يعني وصل المرحلة أنه يعني في الزحمة أصلا ما نسمع شيء، ما نفتح الإذاعة بكبرها، ما نفتح مسجل، ما ماشي. هدوء تام خلاص.
1: الواحد وش يسوي بس إلا أنه يتحسب ويستغفر بالضبط. ويوكل أمره لله تعالى يعني لغاية ما يوصل
0: فعاذرينكم إذا تحسون الزحمة ما مخليتكم يعني تشاركوا، بعد ما مخليتكم تشاركوا هذه أفضل أن ما تخليكم تسمعوا، عرفتوا؟ ففي فرق، فسمعوا حتى لو ما تشاركوا الأمور طيبة. جهاد البلوشي أيضا نصبح عليك بالخير، وصباح الخير على معتز السعيد. الحمد لله صباحكم سعادة، حبيت أصبح عليكم من أم لينا. الحمد لله تقول دربنا ما في زحمة بعد، الحمد لله دائما إن شاء الله يا ربي دربك خضر يا أم لينا. أنا ولدي انقفل عليه الباب وقفل الباب على نفسه، بس كان داخل الغرفة، وآخر شيء من كثر ما يبكي داخل كسرنا الباب، وكان في حالة هلع وخوف، وتو ما يروح فوق يقول لا يعني هنا الباب، أو أنه يعني يخاف، صار خلاص عنده مثل ما تقولين خوف من الموضوع، فشي طبيعي أكيد أطفل يعني، فاللي مر فيه مو بشوية. وتعرفين الوضع اللي ممكن يكونوا فيه يعني الوالدين وأولياء الأمور، إن فجأة انقفل الباب، أنت ما تعرفين بروحك تبين تكسرين الباب، ما تعرفين تتصلي على الدفاع المدني،
1: هو يصيح، وما تعرفين أصلا إيش الأدوات اللي داخل، تعرفي وفاة موجودة، ممكن يكون فيه تكون فيه أداة خطيرة، يمكن بالضبط. هو يؤذي نفسه، يمكن يحاول يعني بطريقة أنه يفتح الله. الباب ويأذي نفسه، خوفه أيضا والهلع اللي ممكن هو يمر فيه
0: طبعا. فالله يحفظكم ويسلمكم يا رب، وألف الحمد لله على سلامته يا حمد.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ، صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل حركة الرياح.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

تماما. صباحكم عماني، هذه تحية وهذه عودة أكيد معاكم مستمعين، والمشوار مكملين في ساعتنا الأخيرة. ويلا بصباح الخير، ويا رب إن شاء الله أموركم تكون طيبة وصباحاتكم دايما سعيدة برفقتنا. واليوم نقول أيضا يعني نتمنى إن شاء الله كذا وصول سالم وآمن للجميع، كل الناس اللي كانت عالقة في الزحمة، كل الناس تطلع الحين تخلص مشاويرها وتخلص التزاماتها أكيد لهذا اليوم. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، اليوم 9/9، تاريخ مميز ويوم مميز إن شاء الله نتمنى لكم إياه بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يا رب عيالكم أيضا بالنسبة لهم يكون في يوم يعني يومهم الدراسي موفق بإذن الله تعالى وكله خير، واليوم اللي يعني رابع يوم من بدأ العام.

فنحن معاكم متواصلين ومكملين أكيد مع مجموعة أيضا نقول من الأخبار. سلطنة عمان ترحب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية وما تضمنه من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن استمرار التوسع يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعي المجتمع الدولي إلى الوقوف الحاد لازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

حالة الطرقات وتحديث المرور الساعة 9:19 واحنا اليوم 9:29. كان ناقص بس 29 عليك عشان كله يكتمل كده 9. شذا ما عجب هالموضوع يا جماعة. عموما تعالوا أقول لكم شنو وضع الطرقات. أموركم اللي سالكة طريق مسقط السريع نقول كلها سالكة وسهالات. الازدحام فقط ما زال في الوطية بالاتجاه إلى القرم. الحركة بطيئة بطيئة في هذا المنطقة. وعلى حسب ما واضح لي الآن أيضا في الخريطة أنه قريب مستشفى النهضة أيضا في حادث, فانتبهوا في هذا الدرب والمسار. الازدحام الوطية موصل الزحمة طبعا في الشارع العام, شارع السلطان قابوس إلى منطقة الخوير وجسر مدينة السلطان قابوس. تمام, هذين بالنسبة لي جايين من الوطية بالاتجاه للسيب. أما بالجهة الأخرى طبعا نقول القادمين أيضا من برج الصحوة سالكي طريق سلطان قابوس راح تصادفوا ازدحام بعد يعني مقابل المطار, راح تصادفوا ازدحام والحركة متوقفة تقريبا في هذه المنطقة بسبب أيضا حادث. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله من كل شر وأذى, وإن شاء الله الكل يوصل لي مقصده بالسلامة. فانتبهوا وهلا هلا في طرقاتكم. كان معكم التحديث المروري.

0: الشباب.
1: باقي 5 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباحكم عماني من هلا اف ام، مكملين ومستمرين معكم مستمعينا الاحبة في تفاصيل اكيد صباحكم عماني. وهالمرة نروح وقفتنا مع منهل نما، واكيد التفاصيل والمواضيع اللي دائما كذا اسبوعيا تكون معكم في مختلف المواضيع. واليوم راح نتكلم عن من المزرعة الى المدينة وكيف تدعم المياه المجددة الأمن الغذائي، مع الدكتور علي بن محمد بن خميس الحامدي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. نصبح عليك بالخير دكتور.
1: الله يسعد صباحكم أستاذ الشذا وكل المستمعين بهذا اللقاء الشيق وكل اللقاءات اللي تنفذوها، ولكم جزيل الشكر حقيقة على احترافية اللقاء و حسن الأداء وإيصال الرسائل المهمة إلى المستمعين.
0: واجب دكتور، كل الشكر لك. إذن دكتور خبرنا عن أثر المياه المجددة على استدامة الزراعة.
1: قبل ما ندخل في الأثر أحب أول شيء نعرف أو نعرج لتسهيل مفهوم المياه المجددة للمستمعين. كيف نشأ هذا المصطلح وما معنى المياه المجددة؟ طبعا المياه المجددة تشير طبعا إلى مياه الصرف الصحي المعالج، سواء كان صحي أو صناعي أو زراعي، خضعت لعمليات معالجة وتطهير متقدمة فيزيائية وكيميائية وبيولوجية لإزالة الملوثات، بحيث تصبح هذه المياه صالحة لإعادة الاستخدام، سواء كان استخدام حضري أو صناعي أو زراعي. طبعا المياه المجددة تعد مورد استراتيجي هام، لكونها أولا أنها قابلة للنمو وبشكل كبير جدا مع توسع شبكات الصرف الصحي وتوسع أيضا إنشاء محطات المعالجة. وفي الجانب الآخر هذه المياه كانت سابقا تهدر طبعا في مواقع معينة، لكن الآن أعيد النظر في كيفية الاستفادة من هذه المياه وتعظيم يعني الاستفادة منها في القطاع الزراعي لري المساحات التشجير والأحزمة الخضراء والمحاصيل المقيدة وفق الاشتراطات الصحية ودرجة المعالجة، القطاع الصناعي في أبراج التبريد والعمليات الصناعية المتنوعة والمرافق التي لا تتطلب مياه شرب نقية، وكذلك أيضا الاستخدامات الحضرية والبلدية في ري الحدائق والمنتزهات العامة وملاعب الجولف ومكافحة الحرائق وأعمال غسيل الشوارع. طبعا جاء هذا المصطلح المياه المجددة، هو مصطلح مؤسسي ولد من رحم التحولات الاستراتيجية في سياسات قطاع المياه العالمي، وتم تعريبه وتأطيره لاحقا عبر المؤسسات المائية العربية والخليجية. طبعا ويعني الداعي لهذا الموضوع أو إلى هذا التعريف الإيجابي من أجل معالجة حاجز الإشمئزاز النفسي، لكون أنه مرتبط بمياه الصرف الصحي، وبالتالي بدأ التدرج في المصطلحات الإيجابية من أجل توصيل أو تحسين صورة هذه المياه لدى المستخدمين وتقريبهم من استخدامها. فبدأت مثلا موضوع ريسايكل ووتر عن طريق وكالة حماية البيئة الأمريكية وجمعية أعمال المياه الأمريكية واتحاد بيئة المياه، ثم تدرج المصطلح حتى وصل إلى هذا المصطلح، وصل إلى مصطلح مياه الصرف الصحي المعالج، ثم إلى المصطلح الحديث وهو المياه المجددة، والتي لعبت فيه طبعا جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والجمعية العمانية للمياه والمؤسسات أيضا المؤسسة العامة للري في السعودية وشركة نما لخدمات المياه في السلطنة، لعبت دور كبير في استخدام هذا المصطلح، وأصبح هو المستخدم المصطلح الشائع بالتعبير عن هذا النوع من المياه.
0: وإيش أثر هذا الشيء دكتور أنه تكون المصطلحات إيجابية؟
1: طبعا لكون أن إحنا نستهدف في استخدام هذه المياه للقطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، ونريد أن نقرب هذا النوع من المياه من المستخدمين، وخصوصا القطاع الزراعي اللي يستهلك كميات كبيرة من المياه، قد يكون هناك حاجز نفسي يتولد من استخدام هذا النوع من المياه لكونها مرتبطة بملوثات بيولوجية فيزيائية كيميائية. ومن أجل إقناعهم أن هناك معالجة ثلاثية لهذه المياه وأنها طبقا للمواصفات القياسية العالمية وأنها صالحة للاستخدام، تم استخدام مثل هذه المصطلحات حتى تذهب مثل هذا الحاجز النفسي.
0: طيب أثر المياه هذه على استدامة الزراعة دكتور؟
1: طبعا احنا ترانا بالنسبة للمياه المجددة أصبحت يعني تحولت من كونها كانت تحدي بيئي إلى أصبحت مورد استراتيجي لكون الاعتماد خصوصا في القطاع الزراعي على المياه الجوفية. وإحنا نعلم أن المياه الجوفية يعني نسبة الاستهلاك فيها عالي جدا لا يقارن بنسبة التغذية الناتجة عن هطول الأمطار وعن المياه أيضا التي تختزن في السدود وتساعد في تغذية الأحواض الجوفية. وطبعا ظهرت هناك مشاكل كبيرة، منها مشكلة تداخل المياه المالحة واللي هي مشاهدة ومعروفة في ساحل الباطنة بالكامل في شمال وجنوب الباطنة. فتأتي هذه المياه المجددة كمورد استراتيجي هام في يعني في مساعدة أو تخفيف الإجهاد المائي في تخفيف الإجهاد المائي على القطاع الزراعي، بحيث أن احنا نوفر مورد مستدام لتنمية القطاع الزراعي ولمشاريع الأمن الغذائي من خلال هذا المورد المتنامي. يعني احنا على سبيل المثال الآن تنتج السلطنة حاليا 108 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة ثلاثيا، ليستغل منها حاليا تقريبا 50% فقط. الرؤية المستقبلية أنه في عام 2040 نأمل أن نصل إلى نسبة 75% من استخدام هذا النوع من المياه، وهذا طبعا لو تحقق هذا الهدف رايح يساهم في توفير 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه التحلية. احنا ننتج يعني مياه تحلية قرابة 530 مليون متر مكعب سنويا، وما يعالج منه فقط 108، يعني بنسبة 20% فقط. فإحنا لو استطعنا أن نعالج كل المياه اللي نتجها من مياه التحلية رايح نوفر مورد كبير جدا لمختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي.
0: طيب دكتور، إيش دور المياه المجددة في دعم المشاريع مثل الشخاخيط ومشروع المليون نخلة؟
1: طبعا بالنسبة لمشروع مشروع منطقة الشخاخيط في ولاية بركة يعتبر من النماذج الناجحة، لأنه اقترب من الزراعيين أو من المزارع التقليدية إذا صحت التسمية، واقترب من المزارع البسيط اللي عنده مزرعة معينة بأحجام مختلفة 10 فدان 20 فدان وقد تصل إلى 100 فدان. فبدأ الاقتراب منهم وبدأ طرح فكرة إيصال المياه المجددة إلى المزارع. كان المستهدف فيها تغطية 65 مزرعة فقط، اليوم وصل العدد إلى 100 مزرعة، مما يدل على أن هناك إقبال حقيقي من أصحاب المزارع للاستفادة من هذا النوع من المياه. وبالتالي احنا ساعدنا في هذا الصدد بتقليل من نسبة سحب المياه الجوفية واستخدامها في القطاع الزراعي. أما بالنسبة لزراعة المليون نخلة، مشروع المليون نخلة، فطبعا هناك عندنا يعني مزارع نزوة واستمال تضم وحدها 30,000 نخلة تروى بالكامل بمياه معالجة ثلاثيا، وتطبق فيها طبعا أنظمة الري الذكية التي استطاعت فقط أن تورد من المياه التي تحتاجها الشجرة بدون ما يكون هناك فيها نسبة للتبخر أو التسرب في التربة. طبعا هذا المشروع هو اللي ساعد في يعني إنتاج حاليا مجمع الصناعي للتمور في نزوة ينتج قرابة 35,000 طن من التمور سنويا. بلا شك مثل هذه المزارع وغيرها تعتبر مورد أساسي وهام في مشاريع الأمن الغذائي.
0: فكيف تساهم يعني في تعزيز الأمن الغذائي بالنسبة لهذه المياه؟
1: طبعا احنا حاليا مثل ما نعلم هناك توجه استراتيجي كبير لدى الحكومة في إنشاء مناطق الزراعية ومشاريع أمن غذائي، ويتم عبر عدة منصات، منها منصة تطوير اللي تمنح الكثير من المزارع، يعني على سبيل المثال المشروعات الحالية المتوفرة والموجودة في محافظة شمال الباطن قرابة 2500 فدان تم توزيعها على مجموعة كبيرة من المستثمرين، إضافة إلى ما أعلن عنه عن مدينة صحم الزراعية، وهناك أيضا مدينة منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة، وفيها أيضا تكون منطقة مخصصة لمشاريع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى اللي موجودة في جنوب السلطنة. بوجود مثل هذه المناطق بتحتاج إلى كميات كبيرة جدا من المياه، ويعتبر هذا يعني وجود المياه المجددة كأحد المصادر الهامة في تغذية هذه المشاريع.
0: يعني دكتور كل، خلينا نقول كل الزراعة أو كل المحاصيل الغذائية عادي ممكن أن نسقيها بالمياه المجددة صح؟
1: لأن طبعا نعم، هو بالنسبة حاليا فقط للأشجار المثمرة ولمشاريع الأعلاف، لكن بالنسبة للمحاصيل الخضروات وكل أنواعها والورقية لا زال هناك يعني فيها جانب من التحفظ عليها، هي فقط مقتصرة على الأشجار المثمرة والأعلاف.
0: وليش هذا التحفظ؟
1: طبعا لأنه يعني موضوع التعامل مع المياه الصرف الصحي المعالج رغم أنه مورد خام لكنه أيضا بالغ الحساسية ويحتاج إلى مراقبة مكثفة، ولكون الأشجار يعني بذاتها قادرة على عمل أكثر من فلترة لهذه المياه قبل ما تصل إلى الثمرة. أما بالنسبة للخضروات الورقية وغيرها فهي قابلة للتلوث السريع، بالتالي من باب الاحتياط والحفاظ على الرغم من المياه أساسا معالجة بدرجة ثلاثية وقابلة للاستخدام، لكن من باب التحفظ والحفاظ على صحة الإنسان تم في الوقت الحالي استبعاد استخدام هذا النوع من المياه في هذا النوع من المحاصيل.
0: فيعني إيش اللي تغير فعليا خلنا نقول في إنتاج المزارع اللي بدأت تستخدم المياه المجددة، وإيش أبرز التحديات أيضا اللي واجهوها المزارعين؟
1: هو طبعا التجربة لا زالت يعني مبكرة جدا حتى نستطيع أن نحكم عليها ونتابعها، لا زالت المشاريع الآن إحنا بدأ المشروع الشقاقي على سبيل المثال، وفي مشروع آخر لكن أتوقع أنه لم يتم تدشينه إلى الآن هو مشروع العمرات البيئي السياحي الزراعي، فلا زال لكن فقط التجربة الماثلة الحقيقية أمامنا هي ما مزارع المشروع المليون النخلة في سمايل وفي نزوة، وعدد الأشجار النخيل الموجودة فيها 30,000 نخلة وتنتج طبعا كميات كبيرة جدا من التمور، ومن فترة مبكرة جدا ولم يلاحظ فيها أي يعني تخضع هذا الإنتاج يخضع لمختبرات ولفحوصات كثيرة جدا، ويصدر أيضا للخارج ويخضع لفحوصات المنظمات عالمية ولم يلحظ عليه أي نوع من أنواع التلوث، بالعكس كان الإنتاج وفير وغزير وقابل للاستدامة.
0: طيب التحديات اللي ممكن يواجهوها؟
1: طبعا بالنسبة للتحديات التحدي الأول أنا أعتقد أنه في موضوع السعر وخصوصا في القطاع الزراعي، لأنه السعر الآن الموضوع تقريبا 220 بيسة للمتر المكعب الواحد، قد يرى المشغل أو المنتج لهذا النوع من المياه أنه سعر يعتبر بسيط وربما أنه ما يغطي أساسا من الكلفة التشغيلية والأصولية لإيصال هذا النوع من المياه إلى المزارع، لكن بالنسبة للمزارع المستهلك لكميات كبيرة من المياه بالإنتاج الزراعي يعتبر يعني هذا الرقم يعتبر بالنسبة حاله كبير، يعني أنا على سبيل المثال الفدان الواحد من الأعلاف يستهلك تقريبا 21 متر مكعب في المتوسط، في الفترة الشتوية والصيفية ما يقارب سنويا 21 متر مكعب في اليوم، احنا لو حسبناها بهذه التسعيره ممكن يصل يعني تقريبا الى في حدود 40 ريال، فهذه تعتبر تكلفه يوميا، فتعتبر تكلفه كبيره. وبالتالي في رايي ان بالنسبه للمشروعات الامن الغذائي بالذات تحتاج الى دعم حكومي. يعني لو يقتصر بالنسبة للقطاع الزراعي على أن التكلفة فقط تخصص لتغطية التكاليف التشغيلية، أما التكاليف الأصولية فأتصور أنه ينبغي أن تتحملها الحكومة.
0: طيب هل في تجارب دكتور وقصص من المزارع يعني المستفيدة؟
1: بالنسبة للمزارع الفردية مثل ما ذكرت لك أنه الآن فقط المشروع اللي موجود حاليا هو مشروع الشقاقير، وما زال بعده المبكر حتى نستطيع أن نحكم عليها ونكون لصيقين جدا بالمزارعين. لكن حقيقة أنا بنفسي شاهدت التجربة في المملكة العربية السعودية، يعني هناك منظومة الاستخدام مياه هذا النوع من المياه منظومة كبيرة وتغطي مناطق شاسعة وتنتج يعني تستفيد منها يعني آلاف المزارع، يعني على مزارع اللي على ما أذكر بالمؤسسة العامة للري اللي تروى بهذا النوع من المياه تقارب ب 41 ألف مزرعة. نعم
0: تفضل دكتور.
1: فبالتالي التجارب يعني العالمية موجودة، وعندنا التجارب أيضا خليجية القريبة منا موجودة، وإحنا أساسا يعني في طور الآن أن يعني نمضي في نفس المسار في الاستفادة من هذا النوع من المياه. وهناك مشروعات كبيرة حقيقة الآن تضخها الحكومة، يعني الخط الناقل الآن لمياه الصرف الصحي المعالجة مع الخزانات الاستراتيجية اللي تكون فيها شركة نما، واللي يتوقع أنه يضخ قرابة 4 ملايين متر مكعب من المياه سنويا إلى نزوة. وهناك خط ناقل آخر أيضا رايح ينشأ من منطقة السيب إلى شناط على أساس أنه يغطي محافظة أو يغطي منطقة الباطنة بالكامل، محافظة شمال وجنوب الباطنة. ففي تصوري أن الوضع إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بنحتاج إلى أنها تكون هناك مؤسسة خاصة تعنى بالري وتعنى باستلام هذا النوع من المياه من المنتجين من محطات الإنتاج، وهي اللي تقوم بأعمال المراقبة المحوكمة وإيصالها إلى المزارعين، وتسن أيضا يعني تساعد في تنظيم عملية استخدام هذا النوع من المياه وعملية أيضا استخدام المياه الجوفية، بحيث أن احنا نقلل من استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي ونزيد من استخدام هذا النوع من المياه.
0: دكتور علي نحن نوصل لنهاية اللقاء، إيش الرسالة اللي حاب توجهها للمستمعين؟
1: طبعا رسالتي اللي رايحة اللي أحب أن أوجهها للمستمعين وأيضا حتى أيضا للجميع لكل من يهمه أمر المياه، أن احنا الآن نعيش في فترة تغير مناخي يفرض علينا واقع جديد، والمياه المجددة هي سلاحنا الأذكى للتكيف. عندما نحول كل قطرة مياه معالجة إلى نخلة مثمرة أو حقل أخضر، فنحن لا نحمي مياهنا الجوفية فحسب، بل نبني سياجا متينا لأمننا الغذائي ونضمن لأجيالنا القادمة عمان خضراء ومستدامة.
0: بإذن الله تعالى كل الشكر لك دكتور علي بن محمد الحامدي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. ومستمعينا الأحبة نحن نختم معكم اللقاء من هالنماء اليوم، ومن المزرعة إلى المدينة وكيف تدعم المياه المجددة الأمن الغذائي. كل الشكر لك دكتور.
1: شكرا لكم، وحقيقة أسعدتمونا بإتاحة هذه الفرصة، ونحن على استعداد إن شاء الله دائما نكون على تواصل في إيصال رسالة المياه إلى كل المستمعين.
0: واجب.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
3: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
4: خل أقول
3: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق،
4: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت على الحيان والربع، تحس
3: تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

صباحكم أماني. إذا من هلافقام ونحن مستمعين الأحبة نختم معكم مشوار الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ولقائنا رح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة.

0: إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94 555 648.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
2: 22009004.
1: تواصلوا معنا اليوم.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. جلالة السلطان المعظم يتلقى برقيه شكر من المشاركين في المؤتمر العام 20 لمنظمه المدن العربيه. من الأخبار، سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة، وتؤكد رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون من المنطقة واستقرارها. من أخبارنا أيضا، السلطنة تشارك في أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي 2026 في باريس الذي يأتي تحت شعار الحقائق والتحديات والأفاق، التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي. بدأ تنفيذ استطلاع الرأي العام لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية ورصد تجاربهم في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية. إلى آخر الأخبار، 25 سباق تتضمنها أجندة موسم سباقات الخيل العماني 2026-2027 لتعزيز حضور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في السلطنة.
6: أخبار وعلوم
3: حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: باقي 5 أيام.
1: باقي 5 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: السعودية تعلن توقفا مؤقتا لعدد من منشآت الطاقة في البلاد وإصابة أكثر من 70 شخصا بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وجماعة أنصار الله الحوثية تقول إن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مناطق باليمن ردا على هجماتهم الصاروخية في أبها ونجران السعودية بحسب وصفها. القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها سيطرت على منطقة اليتمة في الجوف شمال شرقي البلاد ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة. ونزوح مستمر من الاشتباكات في تعز والحديدة غربي اليمن. نازح يحكي:
5: نزحنا للمرة الثالثة والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا اولادنا ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا.
2: بي بي سي
3: اخبار الشرق الاوسط.
4: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وقال إن فرنسا وكندا وعشر دول أوروبية ستعلن الأمر ذاته. والحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن. مزارع في الضفة:
6: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات، استولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هي هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
4: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها ولم يصدر أي تأكيد مستقل. وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: أين؟
1: هل؟
0: من؟
1: ماذا؟
0: متى؟
1: من؟
0: هل؟
1: أين؟
0: لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

للصمت. هذه المقاعد موجودة في قطارات في اليابان للناس اللي تدور على الراحة التامة. المقاعد ما مسموح فيها باستخدام الهواتف أو التحدث علشان يقدروا يستمتعوا بالهدوء والراحة سواء كانوا يقروا أو حتى يستمتعوا بالصمت.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا، انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليماً متمحوراً حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: هنا هلا
2: هنا هلا
1: وهلا فيكم
2: وهلا فيكم.

0: مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا. هنا هلا معكم مستمعين الكرام عبر هلا اف ام. هذه تحية نجددها لكم من وين ما كنتوا تسمعونا وتتابعونا في هذا المساء. موضوع جديد ومهم ايضا نطرحه في هنا هلا ومع ضيفنا العزيز بالاستديو. باذن الله تعالى انتم اكيد على موعد مع رزنام حافلة بفعاليات ضمن اسبوع عمان للمناخ. رح نتعرف على تفاصيل اكثر مع ضيفنا الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة ورئيس اللجنة الفنية لأسبوع عمان للمناخ. رحب فيك معنا دكتور، أهلا وسهلا.
2: شكرا أختي وفاء، وحياك نمسي بالخير على جميع المستمعين الكرام في هنا هلا. حقيقة هذا البرنامج المتميق والمتابع حقيقة من جمهور كبير جدا في قناة هلا اف ام، وسعيدين حقيقة بالاستضافة، وأيضا تغطياتكم مستمرة على جميع الفعاليات تكون فيها وتنفذها طبعا هيئة البيئة.
1: احنا اكيد دائما شركاء. دكتور، نتحدث ان شاء الله انه مقبلين على النسخة الثانية من اسبوع عمان للمناخ. يعني قبل ما ندخل بتفاصيل نقول الاسبوع، اسبوع عمان للمناخ، خلنا يعني بالبداية نسأل ايش الرسالة اللي يعني تريد توصلها سلطنة عمان من خلال اسبوع عمان للمناخ.
2: نعم، وما في شك طبعا يعني المستمعين الكرام، اساس بس نقرب الصورة وايش الاهداف من اسبوع عمان للمناخ.
1: نعم،
2: طبعا ما في شك يعني العالم يمر بكثير من المتغيرات البيئية والمناخية، ويعني ما يشهده حقيقة العالم مختلف قاراته، يعني من تغيرات في سواء كان في درجات الحرارة، أيضا في ارتفاع في كثير من مستويات سطح البحر، أيضا جفاف كثير من الأنهار اللي غير مسبوقة حقيقة خلال الصيف الماضي. درجات حرارة حقيقة في الدول الأوروبية، يعني هذا الصيف كان صيف حار جدا، يعني لم نعهده، يعني في دول أوروبية يعني عادة ما تكون درجات الحرارة منخفضة فيها بشكل كبير. كذلك أيضا حقيقة الأنواع المناخية أيضا مترفة من فيضانات، وأيضا يعني خلنا نقول عواصف ترابية، حرائق أيضا في بعض المناطق. طبعا هذا كله يدق ناقوس الخطر حقيقة للمشهد المناخي، راح يكون بشكل كبير يؤثر على المنطقة وعلى العالم بأسره. وبالتالي يعني سلطنة عمان حقيقة رسالتها إلى العالم من خلال طبعا وجود هذه الفعاليات، وأيضا التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وأيضا الاتفاقيات المعنية بالعمل البيئي، أهمية تضافر الجهود حقيقة من أجل كوكب الأرض يكون كوكب أخضر. وكذلك حقيقة يعني في كثير من التحديات التي تواجه كوكب الأرض، ما في شك يعني ما ممكن أي دولة لوحدها يعني تقوم بكثير من هذه الأعمال والجهود، بالتالي تضافر الجهود مع الدول بكافة يعني يعني قدراتها وأيضا مهاراتها طبعا المعروفة في هذا المجال، بالإضافة إلى طبعا الخبراء الدوليين ومن ضمن الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية التي تتعاون مع الدول في هذا الجانب.
1: نعم، يعني أهمية أسبوع عمان للمناخ وأهداف أيضا نقول النسخة الحالية.
2: نعم، أكيد طبعا يعني سلطنة عمان حقيقة يعني ومثلة في هيئة البيئة يعني دائما ما تقوم بتنظيم كثير من الفعاليات يعني الدولية، والهدف منها مثل ما قلنا عملية يعني إشراك مختلف شرائح المجتمع في العمل البيئي. طبعا العمل البيئي مسؤولية مشتركة، هي هيئة البيئة هي طبعا الجهة المسؤولة في سلطنة عمان عن الشأن البيئي في وضع السياسات والاستراتيجيات والمتابعات أيضا والرقابة البيئية. ولكن يعني إشراك مختلف شرائح المجتمع مهم جدا في هذا الجانب.
1: نعم.
2: من هذا المنطلق طبعا وتسجيلا أيضا طبعا لرؤية عمان 2040 في محور الرئيسي جدا والاستدامة البيئية، هيئة البيئة حقيقة راح تنظم النسخة الثانية لأسبوع عمان المناخ في الأسبوع القادم من 14 سبتمبر 2026، ويستمر حقيقة الفعاليات لمدة أسبوع كامل. طبعا يعني نعول على الأسبوع عمان المناخ بحد ذاته ك يعني أيقونة عمانية، إنها تحت مظلتها يلتقي صناع القرار سواء كان من المؤسسات الحكومية يعني بمختلف طبعا قطاعاتها التي حقيقة يعني هم شركاء معنا في العمل به، وكذلك طبعا المنظمات الإقليمية والدولية أيضا شركاء في هذا الجانب، في أيضا مشاركتهم الفاعلة بخبراتهم أيضا المتنوعة في هذه المجالات، وكذلك مؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال طبعا المؤتمرات العلمية اللي راح أيضا يعني أسبوع عمان المناخ لم يغفل أيضا عن الجانب العلمي والجانب البحثي، أنه يكون في أيضا فعاليات متنوعة ودقيقة أيضا في مجال الاستفادة من البحوث العلمية الرصينة وأيضا خلنا نقول متجددة في مجالات العمل به، بالإضافة طبعا يعني شركائنا في القطاع الخاص مهم جدا، وهذا ما نعول عليه حقيقة أيضا دعمهم ومساهماتهم يعني المستمرة مع هيئة البيئة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وكذلك مختلف شرائح المجتمع. يمكن راح نعرج بشكل دقيق جدا على أيضا مختلف شرائح المجتمع ودورها أيضا في أسبوع عمان المناخ.
1: نعم، يعني دكتور أبرز القضايا المناخية اللي راح يناقشها الأسبوع.
2: طبعا أكيد أسبوع عمان المناخ يعني راح يضم حقيقة يعني على مستوى خلينا نقول على المستوى العام يعني في كثير من المحاور الرئيسية يعني فيما يتعلق بال العمل البيئي والمناخي، راح يركز حقيقة على محاور متعددة لها علاقة بموضوع الالتزام البيئي وكل ما يتعلق بالرصد البيئي وأيضا المراقبة البيئية ووضع السياسات والاستراتيجيات والتخطيط البيئي. كذلك راح يركز على منظومات الرصد بكافة أنواعها في الأوساط البيئية من جودة هواء وتربة ومياه وبيئة بحرية، وكذلك يعني في مجالات المحافظة على التنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى طبعا موضوع تنمية الغطاء النباتي، في وجود أيضا كثير من المبادرات وأيضا الأطروحات أيضا المبادرات خلينا نقول الإقليمية والدولية والوطنية في أيضا موضوع اللي هو نشر الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في يعني في مختلف قارات العالم، بالإضافة طبعا إلى أيضا مواضيع لها علاقة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذلك طبعا حديث الساعة اللي هو الحياة الصفر الكربوني، ويعني سلطنة عمان طبعا من الدول السباقة أيضا في وضع استراتيجية الانتقال المنظم إلى الحياة الصفر الكربوني بتوجيهات سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بحلول عام 2050، بالإضافة طبعا إلى كثير من طبعا المجالات المتعلقة أيضا باستخدامات الطاقات المتجددة، رفع كفاءة الطاقة، يعني في كثير أيضا من المواضيع المتعلقة أيضا بالموضوع الإدارة المتكاملة للنفايات، وكذلك الإدارة السليمة وأيضا المتكامل للمواد الكيميائية وغير حقيقة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن البيئي في مختلف مجالات وقطاعاته.
1: يعني دكتور أنت نقول يعني طرحت موضوع الالتزام البيئي، يعني لو إحنا نروح في هذه المسألة على مستوى مثلا المواطن، فإحنا يعني لأي مدى نقول ينعكس التزامنا بالاشتراطات والمعايير البيئية على حياتنا اليومية وصحة المجتمع نفسه؟
2: ما في شك طبعا هذا الالتزام البيئي هو أحد المحاور الرئيسية في يعني جلسات حقيقة أسبوع أعمال المناخ. وخصصنا حقيقة كثير من الجلسات المتعلقة بهذا الجانب فيما يتعلق طبعا الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية والإقليمية في مجالات على سبيل المثال اللي هي معايير والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء بجودة التربة والمياه أيضا مواضيع المتعلقة بالمناطق البحرية والساحلية وكذلك يعني أهمية الاستفادة حقيقة من التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات وأيضا السياسات البيئية بما في شك طبعا أيضا يعني عملية التخطيط البيئي وإقامة المختلف المشاريع. يعني احنا في عمان طبعا كل المشاريع اللي تقام طبعا تخضع للتقييم البيئي من خلال طبعا التنسيق والتعاون طبعا مع مكاتب استشارات بيئية أيضا يعني متخصصة في وضع دراسات نسميها دراسات تقييم الأثر البيئي في إجازة أي مشاريع. وبعد ذلك طبعا يتم تقييم هذه المشاريع من خلال طبعا عدم تأثيراتها البيئية على الأوساط المختلفة وكذلك يعني ضمان أنه المشروع يكون أيضا مستدام بحيث يحقق طبعا المعايير البيئية والوطنية طبعا المعروف في هذا الجانب. وبالتالي بعد ذلك طبعا يتم إصدار التصريح البيئي لإقامة المصنع وبدء عمليات التشغيلية فيه. وبالتالي أيضا مهم إنه الاستفادة أيضا من التجارب الدولية في هذا المجال.
1: يعني هيئة البيئة دكتور كيف تضمن إنه يعني المشاريع التنموية هذه والصناعية ملتزمة بالمعايير البيئية قبل وأثناء التنفيذ؟
2: ما في شك طبعا هو التخطيط البيئي مهم جدا واحد الركائز الرئيسية حقيقة في الالتزام البيئي انه من خلال مقاييس ومعايير بيئية يتم الوقوف على مختلف المصانع يعني ودراسات الأثر البيئي يعني تكون يعني المعلومات فيها والبيانات أيضا دقيقة جدا بحيث أنه يتم اتخاذ القرار المناسب في إقامة مشروع ما أو حتى رفضه. طبعا ما في شك طبعا نتكامل ونتعاون مع مختلف القطاعات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية ولكن أيضا طبعا اعتبارات البيئية مهمة جدا وهذا حقيقة ما يعني عملته السلطنة منذ يعني وجود الخطط الخمسية يعني من 1975 في وجود خطط خمسية قائمة على أو مبنية على أخذ الاعتبارات البيئية وتضمين أيضا البعد البيئي في كافة مراحل التخطيط التنموي. وما نشهده اليوم حقيقة يعني في توازن أكيد بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا العمل بقواعد التنمية المستدامة أيضا طبعا بما يتوافق مثل ما قلت مع رؤية عمان 2040 وكذلك طبعا أهداف التنمية المستدامة 2030.
1: نعم يعني دكتور من خلال خلينا نقول يعني هل راح ننتقل إن شاء الله من التشخيص إلى حلول راح تكون قابلة للتطبيق من خلال ما نشهده في أسبوع عمان للمناخ؟
2: نعم هذا هو حقيقة أسبوع عمان للمناخ أيضا دائما ما نحقق الأثر ونسعى لتحقيق الأثر يعني من العمل النظري إلى التنفيذي والتطبيقي ويعني حاولنا في أسبوع عمان للمناخ أن يكون الفعاليات وأيضا متعددة لم نغفل عن كثير من الجزئيات يعني راح يكون في مؤتمرات علمية دولية ومؤتمر راح يركز على موضوع استخدامات الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها وكذلك خبراء دولية حقيقة راح يشاركوا معنا من المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات استخدامات الطاقة المتجددة وهذا حقيقة ما أيضا عملت فيه سلطنة عمان يعني في خلال يعني الاستثمار في كثير من مجالات الطاقة طاقة الرياح طاقة الشمسية وكذلك طاقة الهيدروجين الأخضر من خلال طبعا الإعلان عن الحزمة كبيرة جدا من المشاريع العملاقة في هذا الجانب ويعني المؤتمر العلمي هذا راح يخرج حقيقة بأبحاث علمية رصينة أيضا راح يتم نشرها وتم حقيقة التنسيق أيضا مع أحد بيوت الخبرة العالمية كمجلة علمية محكمة عالمية في نشر جميع الأوراق اللي راح تلقى في أسبوع عمان المناخ بالإضافة إلى طبعا راح يكون عندنا أيضا مؤتمر علمي آخر يركز على الاستدامة الاستدامة المتكاملة للنفايات وإدارة النفايات هذه بطريقة أيضا سليمة. طبعا ما في شك أيضا موضوع إدارة النفايات أيضا من المواضيع المهمة اللي عملت فيها سلطنة عمان من خلال أيضا وجود حوكمة بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر. وكهيئة البيئة طبعا هي وضع للسياسة الوطنية لإدارة النفايات، قمنا حقيقة خلال الفترات الماضية في وضع السياسة الوطنية لإدارة النفايات، وكذلك عملنا على وضع مسودة قانون للنفايات وراح إن شاء الله يرى النور في القادم الأيام، بالإضافة إلى أيضا وجود تشريعات ولوائح بيئية تنفيذية أيضا في موضوع طبعا التحكم في تصدير النفايات، وهذا أيضا ما خلق أيضا أنه شجعنا الاستثمار في موضوع إدارة النفايات من خلال إقامة مختلف المشاريع في إعادة تدوير مختلف أيضا النفايات اللي كانت حقيقة سابقا أنها تصدر إلى خارج سلطنة عمان. يعني اليوم نتكلم عن حقيقة أكثر من 100 مشروع يعني استثماري في يعني قائم على مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف يعني إعادة تدوير النفايات من البلاستيك إلى الورق إلى الكراتين إلى الإطارات إلى زيوت الطبخ. يعني حقيقة نفايات كبيرة جدا وإحنا نصنفها اليوم كموارد وفعلا كمورد اقتصادي أيضا، يعني راح نكثف أيضا في خلال الفترات القادمة إن شاء الله إنه وهذا ما عملنا عليه إنه في حظر حقيقة كثير من أنواع النفايات اللي كانت تصدر الخارج، ومؤخرا طبعا أدخلنا أيضا خردة النحاس والألمنيوم أيضا بإضافة إلى خردة الحديد اللي كانت أيضا من فترات سابقة تم الحظر لتصديره. وحقيقة شفنا كثير من مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات التنمية الصغيرة المتوسطة دخلوا حقيقة في هذا المجال وأيضا كونوا

0: على مستوى قارات العالم. يعني في عندنا وزراء راح يشاركوا فينا معنا في جلسات حوارية تخص المرأة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيضا في مشاركات أيضا رفيعة المستوى في قمة المرأة والمناخ. يعني حقيقة نعول على كثير من الأطروحات. يعني المرأة أيضا لها دور كبير في كل القطاعات الاجتماعية، لكن أيضا يعني إبراز دورها أيضا في الجانب البيئي من خلال قمة متخصصة للمرأة في أسبوع عمال المناخ بحد ذاته طبعا مهم جدا، وهذا أيضا يعكس طبعا حرص هيئة البيئة أيضا على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات. بالإضافة إلى راح أعرج أيضا على الجانب مهم اللي هو دور الشباب، وأيضا راح يكون في عندنا قمة للشباب والمناخ أيضا حقيقة من يعني راح نستضيف يعني قمة حقيقة تجمع أكثر من 500 مشارك وشاب من مختلف دول العالم، وطبعا هذا راح يستمر أيضا من خلال يعني أسبوع عمال المناخ، وكافة يعني الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون حافل بمنصات أيضا تفاعلية جلسات أيضا الشباب نفسهم يدوروا هذا المشهد. وطبعا ما في شك يعني من خلال الجلسات الشبابية أيضا نعول على أنهم يكونوا شركاء مع هيئة البيئة في أيضا بث الرسالة وأيضا التوعية البيئية وأيضا أهمية طبعا الجانب البيئي أيضا في جانب أيضا طبعا يعني إسهامات الشباب أنفسهم في هذا الجانب. طبعا يعني أيضا راح تطلع رسائل حقيقة من الشباب إلى العالم من عمان إلى قمة إلى مؤتمر الأطراف القادم اللي راح طبعا تنظمه أستراليا بالتعاون مع تركيا في نهاية شهر نوفمبر. ويعني هو هذا طبعا ما نعول عليه كأسبوع عمال المناخ في كافة يعني فعالياته مؤتمراته العلمية جلسات الحوارية لمؤتمرات المرأة والمناخ مؤتمر الشباب. يعني راح يعول عليه بشكل كبير في أنه يوصل رسالة للعالم من عمان إلى مؤتمر الأطراف القادم اللي راح يكون مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لإدارة شأن تغير المناخ مثل ما قلت اللي هو مؤتمر الأطراف 31. ويعني أيضا لم نغفل حقيقة عن دور الطلاب في أيضا الجوانب المتعلقة بالعمل البيئي، وراح ننظم أيضا ملتقى المجالس الطلابية. طبعا هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف يعني الجامعات والكليات في سلطنة عمان قامت على وضع وإنشاء مجالس طلابية بيئية، الهدف منها طبعا أنه يكون في تثقيف الأقران من خلال وجود الطلاب في محيط الحرم الجامعي، ويعني يقوم بدور كبير في أيضا طبعا بث الوعي وأيضا ترسيخ السلوك البيئي لدى مختلف طبعا يعني الطلاب الموجودين في حرم الجامعي. وراح يكون لهم أيضا يعني في اليوم الثاني راح نركز بشكل كبير على جهود هذه المجالس الطلابية، إيش الأعمال اللي قاموا فيها وإيش إنجازاتهم أيضا إيش طموحاتهم المستقبلية في هذا الجانب. بالإضافة إلى أيضا حقيقة طرحنا إيكوثون، سمينا إيكوثون الابتكارات والاختراعات البيئية، وحقيقة هذا الإيكوثون يعني هو حقيقة إيكوثون عالمي، يعني من خلاله تلقينا أكثر من 700 مشاركة حول من مختلف حقيقة دول العالم. وطبعا تم فرز هذه يعني الاختراعات والابتكارات البيئية من خلال طبعا لجنة تم تشكيلها أيضا للتحكيم على هذه المسابقة.
1: نعم.
0: طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله راح نفرز أيضا طبعا عملنا على القائمة المصغرة طبعا من 700. طبعا تم اختيار اللي هم الكوكبة اللي راح نتنافس إن شاء الله خلال 3 أيام القادمة.
1: يعني 700 عدد كبير.
0: يعني 700 كبير جدا فعلا، لكن فعلا يعني إحنا شفنا يعني الطموح أيضا الشباب واللي حول العالم وأيضا حتى الاختراعات حقيقة في مختلف المجالات البيئية الدقيقة، يعني فيما يتعلق على سبيل المثال الحد من الانبعاثات، وجود أيضا بعض الاختراعات الابتكارات في إدارة النفايات، كيف أيضا الاستفادة من بعض خلينا نقول بعض الموارد أو يعني اللي نشوفها احنا اليوم نفايات كيف نحولها إلى موارد صديقة للبيئة. يعني في كثير من الأطروحات يعني حتى في مجالات أيضا يعني الخوف بعض الانبعاثات تلوث الهواء، الاستفادة أيضا من بعض

0: حتى خلينا نقول الكائنات يعني الحية والنباتات أيضا اللي احنا نشوفها اليوم النباتات أيضا يعني ممكن واحد ما يعني غير متخصص فيها يمكن ما يعرف أيضا أهميتها في أنه ممكن الاستفادة فيها في وجود مستحضرات تجميلية مستحضرات أيضا صيدلانية طبية ممكن الاستفادة فيها. فحقيقة وصلنا إلى كثير من المشاركات نفتخر فيها وراح تكون أيضا مميزة أيضا طبعا مع لجنة التحكيم في الأسبوع القادم راح نفرز الـ يعني الـ طبعا هذه الطلبات كلها راح تكون في منافسة كبيرة أكيد من جميع الفرق المتنافسة. وطبعا وصولا إلى اليوم الختام إن شاء الله يوم 16 راح نكرم هذا الكوكبة يعني اللي الفائزة بالمسابقات وأيضا الابتكارات الاختراعات البيئية. كذلك راح نكرم حقيقة يعني أيضا يعني العروض المرئية أيضا الأوراق العلمية اللي راح تنشر أيضا كأفضل أوراق علمية راح تكرم أيضا من خلال الحفل الختام في أسبوع أعمال المناخ. ويعني في تفاصيل كثيرة يعني الجلسات الحوارية أيضا طبعا في جلسات حوارية متزامنة أيضا يعني وكامل فعاليات راح يكون في مركز أعمال المؤتمرات والمعارض. يعني في كثير من القاعات يعني راح تشهد حقيقة يعني زخم وأيضا وجود كثير من الجلسات سواء كانت في الفترات الصباحية والفترات المسائية ومحاور متعددة حقيقة من خلال طبعا يعني الأيام القادمة من المؤتمرات العلمية نفسها راح تكون فيها أكثر من جلسات متزامنة جلسات أيضا رفيعة المستوى راح تكون نقاشية أيضا راح يشاركنا حقيقة يعني وزراء من دول شقيقة وصديقة كذلك رؤساء منظمات إقليمية ودولية يعني يشاركون حقيقة برنامج اتحاد البيئة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهذا حقيقة أرفع طبعا مؤسستين في الجانب البيئي بالإضافة للاتفاقيات البيئية الدولية يعني حقيقة يعني ما نشهده في النسخة الثانية إنه في مشاركات متنوعة حتى في الاتفاقيات البيئية الدولية يعني حرصوا على مشاركتنا اتفاقية الأمم المتحدة لطالب شأن تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كذلك اتفاقية يعني الأراضي الرطبة رامسائر وكذلك اتفاقية اللي هي التجار بالأنواع الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض اللي هي اتفاقية سايتس منظمات دولية حقيقة متعددة مثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي طبعا أكيد جامعة الدول العربية يعني راح نكون جلسة متخصصة أيضا بالشأن العربي في يعني من ضمن جلسات الحوارية راح يكون أيضا عندنا طبعا جلسة متخصصة أيضا يعني في مجال التعاونات بين الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون راح يكون أيضا جلسة متخصصة في هذا الجانب بحيث أن نشوف إيش المقاربات وإيش أيضا الجهود والخبرات خلينا نقول متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات المتعلقة بالشأن البيئي.
1: نعم يعني دكتور نقول بعد انتهى هذه الفعاليات يعني ماذا نريد أن يبقى هيئة البيئة إيش النتائج اللي تطمح أنها تحققها؟
0: نعم هو ما في شك طبعا يعني أسبوع أعمال المناخ أصبح أيقونة عمانية أيضا عالمية وإحنا دائما ما نحقق يعني عملية تنفيذ الفعاليات هذه يكون فيها متابعات وهذا احنا ما عملنا فيه من خلال النسخة الأولية وأيضا وصولنا لهذه النسخة في تقييم طبعا ما تم تحقيقه من النسخة الأولى وهذا النسخة الثانية في بقاء الأثر والبقاء الأثر المقصود فيه يعني احنا اليوم الكثير من الأوراق العلمية اللي راح يعني تكون يعني تسخر في هذه الجلسات في المؤتمرات العلمية اللي اتطرقت فيها يعني كل هذه الجهود اللي راح يتم يعني استعراضها من أبحاث متقدمة في مختلف المجالات البيئية اليوم احنا ما نريد هذه الأوراق فقط تكون حبيسة الأدراج وبالتالي راح تكون فيها نشر علمي فرسالتنا هنا اليوم من عمان ونريد نحقق انه راح يكون في نشر علمي ونحقق ايضا انه عمان تكون فعلا منصة للبحث العلمي من خلال هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة بحيث أنه يبقى الأثر هذه الأطروحات ما فقط في من خلال طبعا اللي هي القاعات المخصصة يعني لمناقشة هذه الأوراق، وإنما بقاها أيضا حتى للباحثين بعد ذلك في من خلال طبعا دراسات اللي يقوم فيها الطلاب حول العالم في مختلف طبعا مجالات الدراسات البيئية المتخصصة، إنهم يستفيدوا فعلا من كامل الأطروحات هذه في أوراق علمية ممحصة، أوراق علمية تكون منشورة في مجلات عالمية محكمة. أيضا حقيقة ما لاحظناه وتقييمنا أيضا خلال النسخة الأولى والنسخة الثانية، يعني احتكاك الطلاب والشباب مع الخبرات في عمان حقيقة خلق أيضا فرصة إنه كثير من الطلاب اليوم يعني حصلوا على منح دراسية في تخصصات بيئية في مختلف حقيقة الجامعات، وهذا حقيقة دائما احنا على تواصل معهم يعني، واليوم نفتخر ان اليوم انه طلعنا يعني حقيقة كوكبة من الطلاب، يعني نفتخر فيهم انه يعني من خلال اسبوع من المناخ يعني حصلوا على منح دراسية لدراسة ماجستير والدكتوراه. هذا الى جانب ايضا يعني عمان من خلال طبعا كل المظلة يعني الكثير من الفعاليات عندنا معرض بيئي مصاحب ايضا كان يعني طول فترة الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني الفترة الصباحية والمسائية، والمعرض هو سميناه معرض التكنولوجيات والحلول البيئية. يعني فعلا يعني استقطبنا مختلف ايضا شركات القطاع الخاص، سواء كان طبعا الشركات العالمية المتخصصة في وضع حلول بيئية لتحديات موجودة حول العالم في مختلف المجالات البيئية، وطبعا راح يكون في جلسات ايضا بين القطاع الخاص الشركات لتعرض هذه التكنولوجيات في حل على سبيل المثال موضوع الرصد البيئي. في كثير من الأجهزة اليوم يعني بحاجة لها كثير من الجهات المتخصصة أو الشركات، فإحنا لما نستقطب شركات من خارج سلطنة عمان ويجوا يعرضوا هذه التقنيات الحديثة راح نستفيد أيضا، راح نطور مسألة أيضا تعزيز موضوع الرصد البيئي والرقابي في مختلف القطاعات، يعني ما فقط كهيئة بيئة وإنما أيضا شركائنا طبعا في القطاع البيئي الجهات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص. يعني ما في شك أيضا أنه دور الجمعيات منظمات المجتمع المدني مهم جدا. طبعا يعني إحنا عندنا شراكة يعني قريبة جدا يعني وأيضا متكامل حقيقة مع جمعية البيئة العمانية كأحد الجمعيات المتخصصة أيضا في الشأن البيئي، ولها دور ريادي وبارز حقيقة في يعني إقامة كثير من أيضا المشاريع والمبادرات البيئية اللي يعني طبعا في مجال السلوك البيئي أو في مجال حتى التنوع الأحياء والمحافظة على الأيقونات المفردات البيئة المتنوعة، وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني. أيضا عندنا جمعية طبعا جمعية العمانية المياه أيضا لها دور كبير في الجوانب المتعلقة بجودة المياه، وأيضا يعني تنسيقنا وتعاوننا أيضا مع الجمعية الجمعية العمانية المياه في أيضا وضع كثير من المشاريع و يعني المبادرات المتخصصة في هذا الجانب. كذلك أيضا جمعية الصحفيين أيضا من ضمن أيضا الجمعيات اللي مشاركين معنا في أسبوع عمان المناخ، وغيرها حقيقة من الجمعيات، الجمعية الصناعيين، الجمعية الجيولوجية، جمعية التاريخ والآثار، وغيرها من الجمعيات أيضا متخصصة، جمعيات المرأة العمانية أيضا طبعا شركاء أيضا في هذا الجانب. دعينا كثير مختلف أيضا يعني مشراك المرأة مثل ما قلنا نحن خلال الجمعيات المتخصصة، جمعيات المرأة أيضا بعض المبادرات أيضا من فرق تطوعية متخصصة سواء كان من جوانب المرأة أو الشباب في أنهم يكونوا حاضرين معنا في جميع فعاليات أسبوع عمان المناخ.
1: جميل. يعني هالمرة أيضا دكتور رح نسأل عن المواطن وأنه هو شريك أيضا في الالتزام البيئي، فيعني خلنا بشكل أيضا مبسط نقول إيش السلوكيات اللي نحن ممكن اليومية اللي قد تبدو بسيطة لكنها تصنع فرق حقيقي نقول في حماية البيئة والمناخ.
0: أكيد طبعا يعني دور المواطن مهم جدا في العمل البيئي مع الجانب الرسمي الحكومي وما في شك يعني احنا اليوم نتكلم عن كثير من القضايا الموجودة معنا على مستوى كافة قارات العالم يعني، وانتبه لها العالم وبقيادة طبعا كثير من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الجانب. سلطنة عمان طبعا لها إنجازات بارزة في هذا الجانب من خلال حقيقة ترسيخ السلوك البيئي وتعزيزه. أنا اتطرقت إلى بعض المبادرات من خلال مثل ما قلنا إنشاء مجالس طلابية في مختلف الجامعات والكليات، بالإضافة إلى الوقوف أيضا على مختلف القضايا ذات الشأن المجتمعي. ويعني هنا مثل يعني فقط يعني كمثال اللي هو موضوع حظر أكياس التسوق البلاستيكية. طبعا عملنا على هذا الموضوع من فترة طويلة، كان فيها شركاء معنا فعلا الأفراد أنفسهم حقيقة، وأيضا من خلال الاستبيانات والاستطلاعات اللي عملناها يعني مبادراتهم أيضا تشجعهم على أنه فعلا يكون في نقلة نوعية في موضوع أنه التخلص من الأكياس البلاستيكية حالة الاستخدام. وهذا ما عملنا فيه حقيقة من خلال وجود قرار منظم لهذا الموضوع يعني تم إصداره في 2024، وأيضا وضع على مراحل متعددة لتطبيقه بمختلف طبعا القطاعات. ويعني نطمح إن شاء الله في السنة القادمة أنه يكون نهاية طبعا الحزمة أيضا يعني الأنشطة اللي راح تكون أيضا يعني مقيدة في عدم استخدام طبعا الأكياس التسوق البلاستيكية في حالة استخدام والانتقال إلى الأكياس طبعا صديقة البدائل صديقة البيئة. طبعا احنا حقيقة شفنا ورصدنا الموضوع أيضا من جانب الأفراد أنفسهم
1: كيف كان الالتزام.
0: كان في التزام حقيقة يعني حتى لما بدينا، يعني أكيد طبعا لكل قرار تحدي وهذا نحن عارفين وما في سهل أيضا طبعا تغيير السلوك، ولكن احنا عملنا على موضوع مثل ما قلنا مراحل لتطبيق القرار نفسه بحيث ما يكون حزمة واحدة. ايضا عملنا حقيقة من خلال كثير من طبعا بث الوعي البيئي مختلف القنوات الإعلامية والقنوات ايضا وسائل التواصل الاجتماعي في بث هذه الوعي البيئي لمختلف شرائح المجتمع. يعني اليوم نفخر حقيقة انه السلوكيات البيئيه اللي كنا نسمع عنها اليوم ما موجوده. يعني كلما نشوف انه واحد جالس يعني يرمي خلينا نقول بعض النفايات او يعني من في الطرقات على سبيل المثال، يعني في صار وعي كبير بالنسبه للعمل البيئي، وايضا الحس طبعا الوطني الى جانب طبعا الجهود اللي تكون فيها يعني الهيئه البيئه. العمل البيئي مسؤوليه مشتركه بين قطاع لكن حكومي وقطاع خاص منظمات مجتمع مدني، قطاع خاص اكيد طبعا وايضا افراد. وبالتالي نشوف اليوم احنا فعلا انه قدرنا نوصل رسالتنا الى جميع طبعا المواطنين والمقيمين على ارض سلطنة عمان الحبيبه في يعني انه يكونوا معنا شركاء في العمل بي، وايضا حتى في وضع طبعا كثير من القرارات المتعلقه باي قانون او اي طبعا القرار يصدر يكون في اشراك مختلف شرائح المجتمع في هذا الجانب.
1: نعم، احنا يعني شاكرين لك تواجدك معنا دكتور، وهذا الكم الكبير اكيد من المعلومات اللي اطلعتنا عليها بخصوص اسبوع عمان للمناخ 2026 ان شاء الله في نسخته الثانية. فقبل ما نختم هذا اللقاء ايش حاب تقول لنا كلمة؟
0: والله يعني هي فرصة سانحة من خلال هذا المنبر، يعني قناة هلا اف ام هي شريكة حقيقية معنا في ايضا طبعا كرسالة اعلامية ايضا من خلال هذا البرنامج الحي، انه اوجه الدعوة لجميع المهتمين لجميع المتخصصين لجميع ايضا المهتمين بالشأن البيئي في مختلف حقيقة قارات العالم، يعني انه نتضافر الجهود و لكوكب يكون إن شاء الله أخضر بعيد عن أي منغصات اللي هي التلوث وجميع أشكال التلوث، نكون شركاء جميعا في وضع الحلول وأيضا المساندة والمساعدة أيضا مع طبعا القطاع الحكومي لتقود هيئة البيئة في مختلف طبعا يعني القضايا اللي تهم طبعا المواطن المقيم على أرض سلطنة عمان، الباحثين أيضا والمتخصصين أيضا في البحث العلمي ذات الشأن البيئي أيضا نوجه لهم الدعوة للمشاركة معنا بأطروحاتهم وأيضا مناقشاتهم من خلال المؤتمرات العلمية. راح تكون حافلة كثير من الحوارات أيضا الاستراتيجية اللي شاركوا منا، وأيضا حقيقة دعوة لمختلف الجهات القطاعات الشركاء معنا في العمل الحكومي البيئي أنه يكون أيضا حاضرين معنا في هذا المشهد المتميز وأيضا الحدث حقيقة الفريد والحدث الأبرز حقيقة لأسبوع عمان المناخ في سلطنة عمان الأسبوع القادم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. نحن يعني نقول نتمنى إن شاء الله التوفيق أكيد، وسعيدين بتواجدك معنا اليوم دكتور، وشكرا لمتابعتكم مستمعين الكرام. وقفتنا في هنا هلا في حلقة اليوم كانت مع أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسختها الثانية، وأضيفنا بالاستديو الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة ورئيس اللجنة الفنية لأسبوع عمان للمناخ. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة ولقاءات أخرى. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، ونلقاكم على خير في أمان الله.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا أف أم، مرينا فيها على

0: أيام،
1: باقي 5 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. سلطنة عمان ترحب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية وما تضمنه من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن استمرار التوسع يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. ومستمعينا سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة، وتؤكد رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين. منتدى الأعمال العماني الهندي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط يناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات النوعية والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.

0: ومستمعين المبادرة الوطنية التواصل الإشاري التي ينفذها معهد التواصل التدريب بالتعاون مع منصة نافذ للغة الإشارة تواصل جهودها في نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز ثقافة التواصل والتعامل معهم.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: أخبارك، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
2: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم. 60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: خمسة أيام.
1: باقي خمسة أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
9: السعودية تعلن توقفا مؤقتا لعدد من منشآت الطاقة في البلاد وإصابة أكثر من 70 شخصا بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وجماعة أنصار الله الحوثية تقول إن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مناطق باليمن ردا على هجماتهم الصاروخية في أبها ونجران السعودية بحسب وصفها. القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها سيطرت على منطقة اليتمة في الجوف شمال شرقي البلاد ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة. ونزوح مستمر من الاشتباكات في تعز والحديدة غربي اليمن. نازح يحكي:
10: نزحنا للمرة الثالثة والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا اولادنا ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا.
7: بي بي سي
8: اخبار الشرق الاوسط.
9: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وقال إن فرنسا وكندا وعشر دول أوروبية ستعلن الأمر ذاته. والحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن. مزارع في الضفة:
11: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات يستولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
9: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها ولم يصدر أي تأكيد مستقل. وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل.
7: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم.
6: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: الساعة عن انطلاق برنامج

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: مشتاق وانت
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: وخليك مع هلا اف ام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول امطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي. ملفات تهمك،
1: كل الحكاية
0: وأسئلة دور ببالك بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن إنه يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: الصفاء
4: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: اتصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟
2: اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة. أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
4: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم.
5: كل الحكايات
3: نقترب أكثر من الحقيقة.
5: وكل الأسئلة.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
5: كل الأسئلة
3: على هلا اف ام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة هلا اف ام، الله يسعد مساكم بالخير ويا هلا ويا مرحبا بكل المتابعين الكرام. ساعتين على الهواء مباشرة مع المواضيع والأسئلة وبتأكيد ضيوفنا الأعزاء الكرام عشان يجاوبون عليها. لكم منا كل التحية من هلا اف ام.

0: في حلقة اليوم متابعين الكرام، بعد ما تم تحديد رسوم شحن السيارات الكهربائية، يا ترى هل من توقعات في استمرار الإقبال عليها، ولا تكلفة الشحن ممكن تعيد الناس للسيارات التقليدية وأيضا تخليهم يعيدوا النظر؟ شو الجديد اللي خرج به اجتماع لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى مع المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة؟ سؤالنا أيضا عن الأسباب التنظيمية والفنية اللي دعت لإلزام سائقين من الرستاق أنهم يروحوا لبركة رغم وجود فارق طبعا كبير في المسافة والجهد اليومي. بعد سنوات من مناقشة ملف عقبة حمرير وتكرار الحوادث فيها، شو اللي تحتاج اليوم العقبة بشكل عاجل عشان تصير أكثر أمانا لمرتادي هذا الطريق؟ يا ترى شو يقول أهالي ولاية السيب عن موضوع تحويل جمع المخلفات من شركة بيئة إلى بلدية مسقط؟ كيف صار الوضع؟ ومن متى ينتظر الأهالي في ولاية بهلة أنه يتم رصف الطريق لقرية مريح؟ متابعين الكرام، هذه أسئلة اليوم.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: 57 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: تبي إعلانك يوصل من كل؟ اتصل فينا

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: السعودية تعلن توقفا مؤقتا لعدد من منشآت الطاقة في البلاد وإصابة أكثر من 70 شخصا بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وجماعة أنصار الله الحوثية تقول إن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مناطق باليمن ردا على هجماتهم الصاروخية في أبها ونجران السعودية بحسب وصفها. القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها سيطرت على منطقة اليتمة في الجوف شمال شرقي البلاد، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة. ونزوح مستمر من الاشتباكات في تعز والحديدة غربي اليمن. نازح يحكي:
7: نزحنا للمرة الثالثة والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا اولادنا، ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا.
5: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
6: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وقال إن فرنسا وكندا وعشر دول أوروبية ستعلن الأمر ذاته. والحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن. مزارع في الضفة:
8: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات، استولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
6: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها، ولم يصدر أي تأكيد مستقل. وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
10: كل الأسئلة.
11: كل الأسئلة.
10: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
11: كل الأسئلة.

0: من أول الأسئلة في حلقتنا اليوم متابعينا الكرام، يمكن ومن ما قيل أو تم الإعلان عنه مؤخرا أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل رح تكون هناك رسوم لشحن المركبات الكهربائية بواقع 50 بيسة لكل كيلو واط في الساعة. السؤال الأهم المطروح في هذا السياق، يعني هل الناس ممكن تعيد النظر فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية بما أنه كان الوضع غير قبل، ولا المسألة بعدها بتكون في الحسابات، حسابات المتعلقة بالبترول أو حتى بالكهرباء بعدها بترجح الجانب المتعلق بالسيارات الكهربائية؟ أسئلة أخرى أيضا بطرحها إن شاء الله تعالى على ضيفي المهندس مازن بن راشد الحبسي، وهو مهندس مشاريع بفريق الحياد الصفري الكربوني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مساك الله بالخير باش مهندس، حياك الله في هلا اف ام.
1: أهلا وسهلا أستاذ خلود، شكرا لكم للاستضافة.
0: يا هلا فيك باش مهندس. أعلنتوا مثل ما قلت من أكتوبر المقبل إن شاء الله بتبدأ الرسوم. أولا ليش تم اختيار أو كيف تم تحديد 50 بيسة لكل كيلوات في الساعة؟
1: نعم طبعا أختي الكريم، اللي هو الهدف الأساسي من الإعلان عن رسوم الشحن الكهربائي هو التنظيم أو الانتقال بمنظومة شحن مركبات كهربائية إلى مرحلة أكثر توسعاً واستدامة، بحيث أنه نحن نقدر نحقق التوازن بين ثلاث جوانب رئيسية: أول شيء مصلحة المستخدم وجودة الخدمة والكفاءة، وكذلك الاستدامة الاستثمار في البنية الأساسية. من ناحية أنه كيف تم يعني تحديد سعر الرسوم والخدمة، رحنا على وتيرة معينة من ضمنها تكاليف البنية التحتية لإنشاء منظومة متكاملة أو الاستثمار في البنية الأساسية، كذلك تكلفة التعرفة الكهربائية، وأيضا غيرها من التكاليف التشغيلية اللي تقع على عاتق المشغل نفسه. خلال الفترة الماضية حقيقة كان التركيز بشكل رئيسي على تأسيس المنظومة أو تشجيع انتشار المحطات الشحن الكهربائية، لأننا يعني في العام الماضي أو العام الماضي بالتحديد تقريبا كانت في بعض التحديات المرتبطة بظهور يعني عدد متكرر للأعطال للشواحن الكهربائية مقارنة أيضا بمحدودية أعدادها في على أرض الواقع، وبذلك هذا يعني يفسر ذلك أنه هناك عدم قدرة من بعض المشغلين أو القطاع الخاص على التوسع بالوتيرة المطلوبة بسبب التكاليف التشغيلية والتأسيسية بدون عائد استثمار. ومن خلال المتابعة لهذا القطاع تبين أنه أحد الأبرز الأسباب الرئيسية لذلك أنه المستثمر يتحمل خلال المرحلة السابقة جزء كبير من تكاليف الكهرباء والتشغيل وكذلك الصيانة دون وجود نموذج مالي مستدام يعني يتيح له استرداد هذه التكاليف بصورة مناسبة، وبطبيعة الحال انعكس على قدرته في إجراء أعمال الصيانة. أيضا التسجيل التصاعدي لما نشره من سيارات كهربائية أدت أن هناك تكون يعني تسعيرة مناسبة تبدأ من 50 بيسة كحد أدنى إلى حد أقصى اللي هي 120 بيسة لكل كيلوات في الساعة، مقارنة بسعر السيارات التقليدية اللي تستهلك ربما أكثر تكلفة في عملية تعبئة الوقود. وبالتالي يعني الهدف من رسوم الخدمة هذه ليست فقط على عملية الشحن، وإنما لضمان يعني وجود شواحن تعمل بكفاءة للمستخدم وتقلل من الأعطال وتحسن سرعة الاستجابة للصيانة، وتشجع أيضا المشغلين من القطاع الخاص على التوسع في نشر المحطات طيب. من مختلف قطاعات المحافظة.
0: بس اشرح لي باش مهندس، الآن قلت لي الحد الأقصى 120 بيسة، يعني إيش قصدت هنا؟
1: طبعا المقصد فيه اللي هو على مدى رسوم الخدمة التي اعتمدت على حسب قدرة الشاحن وفي الوقت نفسه، يعني قدرة الشاحن ومدى سرعته في تعبئة.
0: عطني مثال، عطني مثال عشان نفهم.
1: على سبيل المثال إذا كان عندي قدرة شاحن يعني مثلا 200 كيلو واط، الطاقة المنقولة من الشاحن إلى السيارة خلينا نقول 100 كيلو واط، فبالتالي تكون يعني القدرة الكهربائية المنقولة في السيارة هنا سريعة، وبالتالي قدرة الشاحن أساسا خصصت تكون من 90 كيلو واط إلى 180 كيلو واط في هذا الرينج، تكون التسعيرة على 90 بيسة. فالمستخدم يعني لازم يعرف قدرة الشاحن اللي أنا راح أشحن منه، وبالتالي عشان أعرف التسعير اللي راح يحسبها عليه لكل كيلوات.
0: يعني إذا بخلص بسرعة وراي مشوار أو غيره أستخدم الشواحن اللي قدرتها عالية، وبالتالي تسعيرتها راح تكون أعلى، صح؟ أنا كذا فاهمة صح؟
1: بالضبط.
0: طيب باش مهندس يعني نرجع مرة ثانية لموضوع يعني بس قبل ما انتقل من ذي النقطة افهم انه السبب الرئيسي لوضع الرسوم او احد اهم الاسباب هو يعني الناس المستثمرين او القطاع الخاص اللي مستثمر على اساس انه والله يقدر يقدم الخدمة بشكل افضل. طيب أروح لنقطة أخرى هي متعلقة أيضا بالاستثمار من القطاع الخاص. اليوم بعد ما حطيتوا هذا التسعيرة هل تعتقد كل الإشكاليات والتحديات اللي تفضلت وذكرتها قبل شوية ممكن تختفي؟
1: نعم بالضبط.

0: دراسة يعني تكون جدوى أفضل، بحيث أنه يكون في تنافسية في السوق ما بين المشغلين أو الشركات التي تعمل في تركيب الشواحن الكهربائية. لذلك الوزارة تعمل على تنظيم السوق وتمكين القطاع الخاص مع التوسع في نشر نقاط شحن عامة وشبه عامة، وهذا ما جاء يعني تلبية للاستجابات السابقة من ناحية طالب التوسع في البنية التحتية، وبالتالي الوزارة تعمل على ذلك يعني بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيضا الإطار التنظيمي اللي راح يتم يعني وضعه في خلال المرحلة القادمة لتنظيم عملية الشحن الكهربائي.
1: طيب بش مهندس، خلينا شوية نقارن يعني نحسبها، أبغى نسوي أنا وياك نحسبها الآن على الهواء. الآن نعم. مثلا أنا عندي سيارة كهربائية على التسعيرة هذه، نعم. أنا ما بروح للحد الأقصى، خليني أروح للحد الأدنى اللي هو 50 بيسة، تمام؟ كم بوفر؟ يعني خليني أقول لو أقارنها بتعبئة الوقود العادي لنفس المركبة، هنا كم وهنا كم بالمتوسط؟
0: ممتاز. لو لو لو نجي نشوف مثلا، لو عندنا خلينا نقول على سبيل المثال عندنا سيارة شحن كهربائية، وخلينا نقول أنا تستقبل بكمية 40 كيلو واط في الساعة، وبتعرفه أو خلينا نقول برسوم الخدمة اللي هي 50 بيس الحد الأدنى، لما نجي نشوف تبلغ تكلفة الشحن هنا بالتقريب تقريبا نحو ريال عماني، وهي كمية طاقة تكفي يعني تقطع مسافة تقارب 215 كيلومتر بالسيارة في المتوسط. وفي المقابل لما نجي نقيس على الوقود العادي لقطع مسافة نفسها بيكلفني تقريبا ما يقارب 5 ريالات عماني تقريبا، أي أن تكلفة الشحن الكهربائي يمكن بتطلع حدود بحدود 60%، يعني بعمل سيفنج بنحو 60% تقريبا مقارنة أني نستخدم سيارة تقليدية. وهذا يوضح حقيقة أن المركبة الكهربائية تظل في هذا المثال أقل تكلفة من ناحية الطاقة مع اختلاف نسبة التوفير بحسب كفاءة المركبة وظروف الاستخدام.
1: نعم جميل. لكن ممكن تخبرني لو تكلمنا عن هاي الأربعين كيلو وات وقلنا 50 بيسة في الساعة، كم تأخذ تقريبا السيارة تشحن؟ كم الوقت أتكلم؟
0: طيب هذه يعتمد، هنا عندنا عدة أشياء يعني فنية طريقة خلفية، يعتمد على السيارة ويعتمد على الباتري مانجمنت سيستم اللي موجود في السيارة ويعتمد على الأوتبوت باور اللي يعطيني إياه الشاحن، وأساسا هل هو يعني شاحن بطيء أو سريع أو متوسط المدى. وبالتالي مكوث السيارة في التعبئة يعني تحكمها عوامل فنية متعددة، في الغالب يعني تكون من ساعة إلى ساعتين أو ربما أكثر على حسب نوع السيارة وعلى حسب الأنظمة اللي موجودة في السيارة هذه.
1: مفهوم. زين بس مرة ثانية أرجع أتأكد، قلت لي هني الكهرباء تقريبا تكلفني ريالين وهني 5 ريال، ولا قلت هنا ريال؟
0: لا ريالين. الريالين اللي هي على رسوم 50 بيسة
1: هي
0: ممتاز للسيارة الكهربائية، 5 ريالات إذا عبي بترول.
1: طيب
0: على يعني نفس المسافة المقطوعة يعني.
1: هي نعم مفهوم. طيب هل هذا أقدر أقول أنه إجابة على السؤال اللي طرحته أنا في البداية، أنه الناس ممكن تعيد النظر على مسألة الإقبال على السيارات الكهربائية بعد هذه الرسوم، ولا المسألة بعدها يعني تبقى تفاضلية وفعلا لا في سيفينج في الناس بعدها موفرة؟ شو رأيك أنت؟ أتكلم عن رأيكم المبدئي في القطاع.
0: نعم رأيي أنا يعني رأيي المبدئي أو المتواضع، خلينا نقول إنه المرحلة القادمة مع وجود هذه الرسوم الخدمة، التحول المركبات الكهربائية يعني لا ما يعتمد على رسوم الخدمة فقط، هي عبارة عن حزمة متكاملة من السياسات والتشريعات. وكذلك يعني لو نجي نقارنها من ناحية التكلفة، تكلفة امتلاك السيارة الكهربائية ربما تكون أقل عن السيارة التقليدية، لأنه هنا نتكلم عن قطاع الغيار الخاص بها. القطاع الغيار في التكلفة في السيارة الكهربائية تعتبر أقل من السيارة التقليدية نفسها، بحكم هناك فيها يعني أحتاج أغير فيها الأويل، أحتاج فيها صيانة دورية، مقارنة بالسيارة الكهربائية عدد القطاع الغيار اللي فيها يكون أقل. وبالتالي يعني تحكمها عدة عوامل، فبالتالي دعم انتشار المركبات الكهربائية في الوقت الحالي أنا من وجهة نظري يعني أشوفها أنها هي حاجة مستدامة وراح يكون عليها إقبال، يعني لو نقارنها من الجوانب الأخرى طبعا.
1: طيب باش مهندس آخر سؤال، تعرف أكثر من مرة لما كنا يعني نتكلم عن موضوع السيارات الكهربائية كان عندهم كثير تحديات، خاصة مع بدء يعني إقبال العمانيين على هذا النوع من السيارات، وكان واحدة من التحديات هذا الموضوع، موضوع الشواحن وجودة.

0: وحياتها وأيضا كل هذه النقاط. يبدو أن نحن الآن على المسار الصحيح لمسألة تصحيح هذه المسألة. هل من إشكاليات أخرى أو تحديات أيضا رح تعمل عليها الوزارة أيضا ممكن تعدل من هذا الموضوع وتجعل مسألة المركبات الكهربائية أكثر فعالية؟
1: نعم. مثل ما تفضلت يا أختي هناك طبعا حوافز معينة. لو نشوف الحوافز المعينة اللي أنسبق وتم الإعلان عنها تضمنت الإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية وأيضا رسوم تسجيل المركبات الكهربائية وتطبيق نسبة 0% لضريبة القيمة المضافة على المركبات الكهربائية وقطاع الغيار الخاص بها. تم تمديد حقيقة بعد العمل مع الفريق الفني تم تمديد هذه الحوافز لمدة 3 سنوات أخرى بحيث أن نحن نعمل على أي تحديات ربما قد تظهر في المستقبل يكون يعني يتم حلها. هناك فريق فني مشكل من عدة جهات معنية ذات العلاقة. هذا الفريق يعمل على تطوير منظومة متكاملة يشمل من التنظيم للمشغلين والتوسع الجغرافي ووضع حلول لأي تحديات ربما تكون سواء كان على الصعيد الحالي أو على الصعيد المستقبلي. وبالتالي أي تحدي إحنا يواجه السوق أو يواجه سواء كان المستهلك أو السوق إحنا على استعداد تام لوضع حلول تتناسب مع جميع الجوانب في السوق.
0: نعم. يعني نقدر نقول تسهيلات ضريبية الآن إعفاءات رسوم جمركية وغيرها من هذه النقاط الواحد ممكن نقول لثلاث سنوات قدام الآن هذه مسألة مضمونة إلى الآن.
1: بالضبط.
0: بعد ثلاث سنوات عاد يصير خير. فما يتعلق بهذه الجزئية.
1: هو طبعاً أي حوافز ومزايا إضافية تخضع للدراسة. وبالتالي يتم التنسيق والاعتماد بناء من ضمن الجهات المعنية المختصة.
0: نعم. هل عندك آخر شيء رقم عن عدد السيارات الحالية الكهربائية اللي تسير على طرق السلطنة بشمهندس تقريبا؟
1: عدد السيارات الكهربائية حاليا وصل عليه تقريبا إلى 12,000 سيارة كهربائية ضمنها من ضمنها اللي هو تقريبا ما يقارب 7,000 سيارة كهربائية اللي هي تعمل بالكهرباء بشكل كامل وفي حدود تقريبا 4,000 إذا يعني صححت بالرقم 4,880 سيارة هجين بالشحن الخارجي وكذلك في عندنا 7,202 سيارة كهربائية أيضا عندنا 48 سيارة هيدروجينية اللي هي تعتبر من ضمن فئة السيارات الكهربائية أيضا.
0: توقع تزيد هذه أكيد الأرقام إن شاء الله مستقبلا. شكرا لك باش مهندس بارك الله فيك وفي الجهود. أحسنت.
1: شكرا جزيلا أختي
0: خلود. الله يحفظك. شكرا لمهندس مشاريع بفريق الحياد الصفري الكربوني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مازن بن راشد الحبسي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة كل الأسئلة بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: يا هلا فيكم متابعين الكرام. وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة عقدت اجتماع مع سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى. وبالتأكيد هناك كثير من الأمور اللي تم مناقشتها. احنا بنطرح كل الأسئلة على سعادته. نمسي عليك بالخير وحياك الله معنا سعادتك في إذاعة هلا اف ام وبرنامج كل الأسئلة.
1: مساء النور والسرور أخت خلود وسعداء بوجودنا معكم.
0: الله يعطيك العافية. سعادتك اطلعني مباشرة على هذا الاجتماع بالضبط وشو كان الهدف منه وكل ما يتعلق بالمواضيع اللي تم مناقشتها.
1: طبعا هذا الاجتماع جاء إثر يعني تواصل مجموعة من يعني من الأخوان هناك في محافظة شمال الباطنة خصوصا في ولاية صحار لمجموعة من المسرحين. طبعا بعض هؤلاء الأخوة أيضا زارونا المجلس إحنا العام الماضي اجتمعنا فيهم ولا زالوا اليوم هم مسرحين، فكانوا يتواصلوا معي حقيقة من فترة طويلة على أساس أن نلتقي فيهم هناك في المحافظة وأيضا نلتقي بالأخوة كذلك في مديرية العمل في شمال المحافظة. وبالفعل الحمد لله تم التنسيق لهذا الاجتماع والتقينا مع الأخوة مدير عام العمل في محافظة شمال الباطنة بإضافة إلى مجموعة من مدراء الدوائر والأقسام ومجموعة من الموظفين. والحمد لله كان لقاء نقول جدا طيب وناقشنا يعني مجموعة من الأمور التي تهم الأخوة المسرحين في محاشمة الباطنة، وكذلك أيضا استعرض الأخوة أيضا مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالتوظيف في شمال المحافظة.
0: نعم، خليني أوقف عند موضوع المسرحين. قلت لي أنه هذه الفئة سبق وكانت موجودة أو زارتكم في المجلس واجتمعتوا فيهم. هذا الكلام من متى سعادتك تقريبا؟
1: هذا كان الصيف الماضي في تقريبا في نفس الفترة في شهر 8 العام الماضي التقينا بهم إثر دعوة أيضا من مجلس الشورى للالتقاء بمجموعة من المسرحين ومعرفة أوضاعهم. وعلى إثرها المجلس طبعا في ذلك الوقت رفع تقرير مفصل بكافة الإحصائيات للجهات المعنية.
0: طيب الآن هذا اللقاء جاي عشان هذول نفسهم هذول المسرحين ولا غيرهم ولا إيش بالضبط عشان أفهم؟
1: ما نفسهم، هم في بعضهم كانوا موجودين في اللقاء ويتواصلوا معي بشكل مستمر، والبعض الآخر أيضا من سرحوا من بعض الشركات أيضا في شمال الباطنة ولا زال يوم مسرحين. والهدف اللقاء إنه ايضا يعني نحاول، هي مبادره شخصيه وليست طبعا ضمن
0: مفهوم
1: العمل نقنا، والهدف منها مثل ما قلنا نجلس مع الاخوه المختصين هناك في شمال الباطنه ونطرح بعض المبادرات والرؤى في حل خاصه اللي هم الشباب اليوم من فتره طويله اليوم بعد ما تحصلوا على اعمال كيف بالامكان نحن يعني هذا الملف نجد له حلول ويتوظف بناءنا في الشركات الموجودة في شمال الباطنة.
0: طيب جميل. سعادتك أنت لست مع المديرية العامة للعمل بشمال الباطنة وبالتأكيد اطلعت على الأسباب الحقيقية وراء التسريح، يعني إيش الإشكاليات اللي كانت؟ هل الشركات سكرت؟ هل الشركات عندها يعني تحديات أو عثرات مالية؟ إيش بالضبط اللي توصلت له من هذا الاجتماع؟
1: هي بعض الشركات بالنسبة للتسريح السابق في شركات تسكرت بالفعل وفي شركات لا زالت موجودة تعمل. يعني من ضمن الأسباب التي تم إبداءها بأنه مجموعة من المسرحين في بعض الشركات بأنه ما عندهم المهارة اللازمة للعمل في هذه الشركات كونها تحتاج مهارات تخصصية يعني يحتاج لها الموظف فيها، ولكن طبعا هذا الأمر هو مردود عليهم. ما ممكن أنه أي موظف حتى الذي يأتي العمال الواحدة تأتي من خارج السلطنة يمكن أغلبها دون هذه المهارات، لكن هم يتعلموا أصلا داخل إطار العمل. وكذلك أيضا اليوم الحمد لله يعني وزارة العمل كذلك لديها قسم خاص بالتدريب والتأهيل. يفترض إذا كان هذه الشركات إذا تحتاج إلى تدريب وتأهيل موظفيها بالإمكان تتقدم بمبادرات إلى وزارة العمل. أيضا هذه من مسؤوليات الشركة نفسها بأنها أيضا لازم أيضا تدرب وتؤهل موظفيها وعمالها بحيث أيضا يتجانسوا مع الأعمال المسندة عليهم. فما تم ذكره انه بالفعل انه بعض الشركات سرحت موظفيها لادعائهم بان هؤلاء الموظفين ما عندهم مهارات.
0: طيب انا اريد اعرف شو سوت المديرية تجاه هذا الموضوع بالذات على وجه الخصوص لما قالوا لهم والله انتم ما عندكم مهارات وبالتالي يلا قبضوا الدرب، ايش اللي سوت المديرية؟
1: طبعا هي المديرية وهو حال طبعا كل المديريات أو وزارة العمل بشكل عام إذا كان وحسب ما ورد أيضا في قانون العمل إذا كان هذا التسريح يعني مسبب أو أن الشركة مثلا هذه بالفعل يعني فيها إشكالية معينة لجأت من خلال التسريح، فهنا في مواد قانونية تحكم هذا الموضوع أخلود. وبالإمكان كذلك في حال أن الشركة لم تستجب، طبعا الآن موجودين قضاة العمل موجودين في في في إدارات العمل ومديريات العمل في كل محافظة السلطنة، وبالإمكان عرض مثل هذه القضايا قضايا التسريح كذلك أيضا على القضاة الموجودين في هذه المديريات.
0: نعم، طيب بشكل عام كيف شفت الوضع سعادتك؟ يعني أقصد عن أتكلم عن موضوع المبادرات، البرامج فيما يتعلق بالتشغيل، التأهيل، لما جلست في هذا الاجتماع.
1: أنا عموما من خلال الإحصائيات أنا في بداية يعني أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوان، سواء كان مدير عام العمل في محافظة شمال الباطنة، كذلك أيضا الأخوان هناك العاملين في هذه المحافظة جزاهم الله خير على جهودهم واطلعنا عليها حقيقة، وكذلك أيضا كان في عرض مرئي لأهم الإحصائيات الخاصة بالتوظيف في محافظة شمال الباطنة، ارتفاع أعداد الموظفين سواء كان من الباحثين أو كذلك أيضا من المسرحين خلال العام الحالي 2026. هذا دليل على أنه بالفعل الأخوان جالسين يقومون بشغل كبير في يعني في المحافظة. بقت هذه الإشكاليات التي يعني يمكن نحن طرحنا بعض المبادرات الخاصة بها، يعني الآن اليوم مثلا وجدنا مثلا ارتفاع مثلا في توظيف اللي هم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا مرجعه إلى أنه أي شركة توظف أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة كأنه موظف شخصين، يعني يحسب له كأنه شخصين. فاقترحنا عليهم مبادرة أيضا في هذا الخصوص، بحيث أنه أيضا كذلك بالإمكان أن يعني يدخلوا كذلك المسرحين من ضمن المبادرات، بحيث أنه أيضا تقبل الشركات على توظيف هؤلاء المسرحين. كذلك أيضا اليوم يعني محافظة الشمال الباطن يمكن تعتبر من من من من من أهم المحافظات فيما يخص موضوع توفر الأعمال، لوجود ميناء صحار، لوجود المنطقة الحرة، لوجود كثير من الشركات الكبيرة العاملة فيها، أيضا ل يعني الحلول تربطها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، موضوع اللوجستيات وغيره. فبالإمكان كذلك اقتراح مبادرات أخرى في هذا الجانب، بالإمكان أيضا أن تكون يعني فاتحة خير سواء كان للمسرحين وكذلك أيضا للباحثين عمل لإيجاد وظائف لهم.
0: نعم، هل من أرقام ممكن تشاركني إياها سعادتك اطلعت عليها في هذا الاجتماع؟
1: نعم، بالنسبة مثلا لأعداد المسرحين عندنا في محافظة الشمال الباطنة، يعني حسب آخر إحصائية ما يقارب حوالي 5600، منهم 780 ممن يتقاضي الآن منفعة الأمان الوظيفي، يعني ما يقارب حوالي 4800 لازالوا هؤلاء طبعا لا يتقاضوا منفعة الأمان الوظيفي ولازالوا اليوم مسرحين. من ضمن الأشياء اللي احنا يعني ناقشناها في هذا الموضوع بأن تعمل إحصائية متكاملة للمتبقين من المسرحين، ويعني دراسة هؤلاء المسرحين، معرفة أوضاعهم المعيشية، هل تحصلوا على العمل أم لم يتحصلوا الآن، وكيف بالإمكان أن احنا أيضا نضعهم ضمن أولويات التوظيف في المحافظة. بالنسبة لأعداد المتوظفين بشكل عام كتوظيف أول مرة في المحافظة منذ بداية العام 2026 لحد إلى شهر نهاية شهر مايو 2026 ما يقارب حوالي 8512 وظيفة للمواطنين من محافظة الشمال الباطنة.
0: جميل، نعم جميلة هذه الأرقام. يعني هذه تقول مبادرة شخصية منك سعادتك، لكن أعتقد هناك أدوار متكاملة أيضا للجان والأعضاء الآخرين في مجلس الشورى، التوصيات اللي ممكن يتم العمل عليها لمعالجة تحديات التوظيف وتنظيم وتطوير منظومة سوق العمل بشكل عام، مش فقط على مستوى محافظة واحدة، إيش ممكن نقول؟
1: بالفعل، ومن الجميل الآن أيضا أن المحافظات الآن لديها كذلك نشرة تقريبا نص سنوية تصدر توضح كل الإحصائيات سواء كان في جانب العمل أو غيرها. أيضا نحن كأعضاء مجلس الشورى سواء كان عن طريق اللجنة أو كأعضاء في المحافظات يعني بالإمكان الاستعانة بمثل هذه النشرات كذلك أيضا لإيجاد حلول لبعض القضايا المتعلقة في المحافظات. وإحنا كلجنة شؤون الموارد البشرية طبعا فيما يخص موضوع الباحثين عمل والمسرحين وإيجاد وظائف، اللجنة يعني لم تتوقف يعني أعمالها في هذا الجانب، واحنا باذن الله تعالى ايضا ساعين في الدول الانعقاد القادم كذلك لاقتراح بعض الـ يعني الحلول في مثل هذه القضايا.
0: نعم، شكرا لك سعادتك، بارك الله فيك، احسنت.
1: شكرا، شكرا جزيلا.
0: شكرا لرئيس لجنه الشباب والموارد البشريه بمجلس الشورى سعاده يونس بن علي المنذري.
2: كل الاسئله،
3: كل الاسئله، كل الاسئله.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتنج أونلاين.
9: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
11: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: الباطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، متواصل معكم في كل الأسئلة، وهذه المرة سؤالي عن الأسباب التنظيمية أو إذا هناك أسباب أيضا فنية دعت لإلزام سائقين من رستاق بالنقل في بركة، رغم طبعا أكيد وجود فارق كبير في المسافة وكذلك الجهد اليومي. إحنا نتكلم متابعين الكرام عن هذا الموضوع مع سائق حافلة مدرسية بتعليمية جنوب الباطنة ماجد الحاتمي. مساك الله بالخير أستاذ ماجد، حياك الله معنا في هالأف أم.
1: الله يمسيك بالخير أستاذ،
0: حياك الله أستاذ ماجد. الله يعطيك العافية. الله يسلمك أستاذ ماجد. أول شيء خبرنا إيش اللي صاير بالضبط، اشرح لنا إياه باختصار.
1: والله أستاذ صايرة معمعة كبيرة صراحة، ما يرضي الله ولا رسول اللي صار فينا. إحنا أصحاب حافلات يعني من السنوات الماضية موجودين في الولاية الرستاق الحمد لله رب العالمين، ولا قصرنا أبدا في عملنا ولا أخطينا أبدا في أي حق أي طفل أو في تقصير في أي مجال المدارس. شعرونا تقريبا من أسبوعين فقط، جيتنا لستة أساسنا إحنا كأصحاب حافلات منقولة لولاية البركة. ويش السبب اللي خلتكم يعني تنقلون هناك؟ ما نعرف على بعد المسافة، وما نعرف أبدا ندبر أمورنا كسائقين هناك، ولا يعني المسافة اللي نقطعها يوميا من الساعة كم نطلع من الرستاق، المسافة تبعد عن الولاية يعني تقريبا فوق 45 دقيقة. استفسرنا عن الموضوع، خبرناهم قلنا لهم ويش الهدف يعني اللي كنتوا اللي تريدوا تسويوه. احنا قال عندنا في الرستاق كثافة يعني كبيرة في الحافلات. خبرناهم اي كثافة؟ انتوا السنة الماضية هذه اللي راحت كان عندنا حافلات 14 راكب، وفي بعد موجودات سيارات كان دفع رباعي، واشترطوا علينا نغيرن هذه الحافلات من هذا ال 14 راكب والسبعة ركاب إلى حافلات أعلى. جبنا حافلات موديلة جديدة 2025 على اشتراطاتهم، والساعة مالين عطيونا على المبلغ اللي نجيب الساعة، مثلا نجيب 25 راكب ل 30 راكب نعطى 520 ريال على حسب الموديل 2025. إذا جبنا من 30 لحد 33 يعطيونا 550. لبينا لهم طلبهم، وافقنا وجبنا الحافلات. لما جبنا الحافلات ظهرنا مرة ثانية أن شركة اسمها إي مشرف قالت بتركب لنا أجهزة عشان تتبع، ولا إذا في مشاكل في النقل. ما عرف أمهم فكرتهم كيف، قالوا هذا تجويد النقل المدرسي بنسميها، يسميوها رحلة تجويد النقل المدرسي. قلنا لهم إن شاء الله ما عندي مشكلة. بديوا تقريبا من شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثة وخلصوا الجزء كبير في المحافظة جنوب الباطنة وخلصناهم. ركبوا الأجهزة هذه، لما ركبوا الأجهزة بديوا يتتبع في الحافلات، ما حصل أي حافلة متوقفة عن العمل أبدا، ما في أي حافلة، والعداد اللي موجودة داخل الحافلات أغلب الحافلات فوق العدد. هم على أساس إني جايين يجودوا النقل المدرسي على أساس إنه ما يريد كثافة أعداد داخل الحافلات.
0: إنزين طيب،
1: سويوا تجربة في بعض المدارس، الحافلة اللي كملت أقل عن 40 دقيقة رجعوها نقلة ثانية. ليش ترجعها نقلة ثانية؟ قال عندك مجال تروح نقلة ثانية تجيب. يعني أنا قاطعت ذي المسافة، بديت الساعة 6 ولا 6 و10 دقائق، واصل إلى مدرسة ساعة 46 دقيقة. ما معقولة أنا في 10 دقائق اللي متبقية أروح أجيب مرة ثانية نقلة ثانية. إحنا مطلوبين داخل المدرسة قبل 10 دقائق، سبع قبل 10 دقائق يكون موجودين داخل المدرسة، مبنى المدرسة الطلاب. خبرناهم هذه الطريقة ما تمشي، قال تمشي ولا ما تمشي؟ بتمشي، إحنا بنمشيها وإحنا بنعرف.
0: يعني مطلوب منكم تاخذوا نقلتين.
1: نقلتين خبرناهم قلنا له ما يصير، واعترضنا على اساس ان اذا في مجال بننقل ما عندنا مشكله، في مناطق ما بقول لك ما في مجال، نقلنا نقلتين وما عندنا مشكله، لكن في مناطق بعيده عن المدرسه، روافد بعيده، والمشكله ان الرافد متوزع داخل المنطقة هذه. ما في يعني مناطق جديدة، هذه روافد جديدة في المحافظة، وهم يعرفوا كلهم الموجودين داخل المحافظة هذه، جنوب الباطنة، المديرية جنوب الباطنة كلهم يعرفوا، وساكنين أغلبيتهم في هذه المناطق الجديدة. وعلى علمك بعد عندنا مشكلة كبيرة داخل الشارع العام الحين اللي صاير الإشكالية، تم يعني عمل شارع جديد الحين شركة بادية ماخذ المشروع من دوار الحزم لحد دوار لوشيل، إلا تحويلات، ما في مجال أبدا، الشارع هذا ما في مجال إلا تتجاوز أبدا، مفتوح عند الخط.
0: طيب
1: لازم نتأخر، عندنا مفتوح الخط الربع الخالي، وكل حد عارف وشايفين الزحمة داخل الشوارع أستاذة، شايفين الزحمة، القاطرات المقطورة اللي تطلع من المواني، اللي محملات السيارات والحاويات اللي طالعت حال دول الخليج المجاورة.
0: طيب ماجد، بس عشان الوقت وعشان أيضا نركز على الإشكالية الأكبر اللي أنتوا تعانوا منها الآن، أنت شرحت لي هذه، كمل يلا.
1: صارت الإشكالية الأكبر،
0: انزين،
1: صارت الإشكالية قبل أسبوع، خاطبونا عشان إننا ننقل حافلاتنا بركة، قلنا لهم إن شاء الله، في بعض منهم انقهروا وخلى حافلته في البيت، خلاص ما عنده يعني استعداد يروح يكسر حافلته داخل منطقة ما يعرف عنه شيء، ولا حصل سايق وانجبر إنه يحطها داخل البيت. وفي منهم الناس باعوهن، قالوا ما نريد هذه المدلة، ما نريدها، احنا عشنا وسوينا مناقصتنا داخل ولاية الرشتاق، ما سوينا ولاية ثانية، وما يجوز، لا يرضى الله ولا رسوله هذا اللي صار، يعني انا اروح اقطع رزق شخص ولاية ثانية، هذاك اللي موجودين داخل بركة وداخل المصنعة وداخل نخل، هذا اللي ما باحثين عن عمل، ما يلهم حق اني هذه الوزارة نزل مناقصات حال هذا اللي باحثين عن عمل اللي موجودين داخل الولاية هذيك، عشان هم احنا يشلونا من الرشتاق، يروحوا يلغوا بس فقط انه يلغوا عقود إضافية داخل ولاية بركة السابع، لغوا عقود إضافية داخل ولاية بركة ورجعوا يسجلوا عقود إضافية ولاية الرشتاق، احنا ما نريد عقود إضافية، غنيين عن العقود الإضافية ما نريد. الشركة طيب. المشكلة أنا بنفسي أكلمك، أنا نقلوا لي يعني مجموعة حافلات وديوهن وين بركة، ودبرت سائقين وناس ما شاء الله يعني حضروا في الاجتماع يوم الأربعاء ويوم الخميس، وموجود اسمي داخل الجهاز، موجود اسمي أني أنا الرافد، أنقل لهذا الرافد.
0: إنزين.
1: يوم الأحد داومت صباح وجبت الطلاب، ولما جيت أرجعهم في الطلقة طلع لي المدير والمسؤول اللي موجود داخل المدرسة، أنت مرفوض، ما يلك نقل داخل المدرسة.
0: ليش؟
1: كيف رفضتني؟ مو السبب، قال لي تابع مديرية المصنعة، اللي تابع عنكم أنتم مديرية المصنعة. تواصلت عند الموظف، اتصلت فيه، السلام عليكم، أقول له لو سمحت عندي حافلة في مدرسة كذا كذا، وش موضوعها؟ قال لي أنت جاي رافض. قلت له نعم، قال لي رافض أنت تنقل. قلت له ليش تقول لي أني أنا رافض؟ أنا طالع من الرشتاق ورحت وداومت وجبت طلبة. قلت له والحين؟ قال لي الحين أنت إذا تريد حافلتك تعال شهر 10 وروح وفر لي بدل الحافلة 14 راكب اللي راحت، روح وفر لي حافلة 30 راكب ولا 25 راكب، وبيبدأ عقدك 1-10 لأن أنا استأجرت حد بديلك. هل يعقل هذا أني أنا رايح؟
0: طيب شو يعني شو الخبصة هذه اللي صايرة؟
1: ما نعرف استاذة، لأن احنا تابعين وزارة التربية والتعليم، ولا تابعين اي مشرف، ولا ان تابعين مديرية التربية مال المصنعة، ولا ان تابعين مديرية الرشتاق،
0: يعني هذه نقطة. انزل صبر شوية ماجد، بس حبة عشان افهم بعد، انا بروحي صراحة دار راسي يعني من
1: راسك معلماتي قسما بالله استاذي يطلعن من الصباح من البيت جايات عشان اني يعلمن طلاب، يجلسني لين الساعة 3 هن بس ينظمن الطلاب، ما يعرفهم ساكين صف اول، قسما بالله قدام عيني حالة نفسية، جيت طالب من داخل باص طلعنا، تعرفي كم مطلعين داخل باص؟ 40 طالب داخل باص واحد، والساعة ماله 25، حتى ما يجوز، ما بدر ما يجوز، مو ذنب الطالب استاذه، ومو ذنب المعلم، ومو ذنب المعلمة اللي جالسين ينتظروا داخل الشمس، جايين من الصباح مدرين بيتهم ومدرين أولادهم عشان إنه ويش، عشان نرضح إن الشركة اللي جاية هي تحقق لي مشروع داخل ولاية الرشتاق جنوب الباطنة، جايين يحققوا مشروع، والله العظيم المبلغ اللي ماخذينه ما بتكلم بينه، لكن المبلغ اللي يريدوه حل المناقصة فقط 40,000 حل ولاية بركة، مدتها هذه المناقصة ينزلوها حال سنة كاملة فقط 40,000. الحمد لله رب العالمين، الدولة فيها خير وما يعني من المبلغ بالناس بالنسبة لها شيء بسيط ما حد يتكلم. نعم. مع طايين الشركة مليون تقريبا فوق 300,000.
0: طيب ماجد لا اصبر شوي اصبر ماجد الشيمة لا تقولها الحين بعدين تينا الشركة تصدع لنا راسنا ما فينا بعض. اسمعني بس خلني بس افهم منك الان. انتو في الرستاق قالوا لكم مالكم شغل الان نبقى ننقلكم الى بركة، هذا اللي افهمه منك صح ولا؟ أيوة. لا كذا فجأة أيوة. اجوكم والله نحن عندنا زيادة باصات في في في بركة، روحوا اشتغلوا في الرستاق، روحوا اشتغلوا في بركة اذا تريدوا. أيوة. انزل لحظة شوية بس شوية قولي الآن احنا نتكلم عن حسبة بسيطة، تكلفة البترول كم بتكلفك كذا بتطلع من الرستاق لين تروح للبركة؟
1: متى بطلع انا؟ اخذيني اطلع الساعة 5 اوصل هناك الساعة 6 وبنقل الطلاب.
0: انزل
1: خلينا ارقص هناك طول الوقت عشان انا ما عندي عمل، ما عندي موعد مستشفي، ما عندي عيال بالضبط. عشان اجلس انا طول الوقت داخل البركة على طول، ومن اخلص مرة ثانية ارجع وكم يعني الرواتب اللي مال الحافلات.
0: أيوة.
1: والله العظيم رواتب بسيطة جدا، رواتب بسيطة
0: بالضبط.
1: اللي راتبه 2000 ريال ما جاي يسوي له حافلة السادة، هذا لكل الحافلات اللي موجودات أصحابهن يعني ناس والله بسيطة. تعرفي أنت كبار سن وشي ناس عندهم يعني وش أقول لك يعني ناس معاقين يعني مسوي لهم دخل يعني حتى ما خلي النساء وش يبيه يشل شيء حافلات حال أرملات، شيء حافلات حال كبار سن يعني نساء كبار
0: طيب
1: سن.
0: ماجد احنا نقول البترول بيكلفك وبيكلفك ايضا صيانة لانك انت رايح راد يعني مو بمكان قريب، قلت لي 45 دقيقة تقريبا.
1: لازم استخدم سيارتي الخاصة، هذيك سيارتي الخاصة انا بكم بعبيها ما يحتاج لها مرة ثانية انا في السيارة اللي اروح فيها
0: طبعا. طيب والتزامات غيرها
1: هي
0: اصبر ماجد، يعني الان قالوا لكم اذا تبى تكمل شغلك معي انتقل بركة، اذا ما تبى خلاص انا بسحب منك صح ولا لا كذا؟
1: وبروح استاجر بديلك. أيوة. على طول.
0: طيب
1: البديل موجود، يهددني ان البديل موجود، انت ما تريد البديل موجود فقط هذه بس.
0: طيب عطني
1: جابوا البديل، راحوا ناس ما قدروا يروحوا وعلى طول باشر عنهم
0: جابهم بديل. يعني طب عطني زيادة البديل. طيب إذا بتنقلني بركة خلاص آمنا بالله بتنقلني بركة، عطني زيادة على الأقل صح؟
1: استاذة عطيونا زيادة وتابعنا في هذا الزيادة احنا والحمد لله رب العالمين جيت، لكن الناس ما يريد الزيادة استاذة، احنا خلاص تعودنا في الولاية الرستاق وعقدني انا في الرستاق، انا ما معقول اروح يعني الزيادة اللي معطيني اياها ما مجدية نهائيا، ما مجدية في العقد. اللي يعني هم اختاروا أصحاب العقود الضعيفة هذه اللي أقل من 450 وتحت.
0: كم عددكم تقريبا ذيل اللي نقلوهم يبون ينقلوهم بركة؟
1: تقريبا 90 حافلة اللي أعرفهم أني اللي استهدفوهن، فوق 90 حافلة.
0: قلت لي بعضهم تخلوا عن العقود خلاص ما عندهم؟
1: تخلوا أستاذ ما يريدوا المذلة، والله ما يريدوا المذلة. احنا الحمد لله رب العالمين في الدولة فيها خير ما لذا الدرجة، ولو أن أستاذ والله لو انه صحيح ان في كفاءه داخل الرستاق ما عندنا مشكله. انت الحين تتكلم عن بس مدرسه واحده فيها نقص 10 حافلات استاذه، ما بالك ان المدارس كلها ضاقه ضاف 60 راكب حملوا طلاب في 90 حافله، في 60 راكب حملوها 90 وحافله موجوده مع الكارو اللي تو الحين اسستها بالشركه وقالت ان هذه مجديه حملوها هذا ساعتها 25 حملوها 40 طالب وطاح جيرها في الشارع، والشركة عندها خبر والوزارة عندها خبر.
0: ترى بعد المفروض راعي الباص ما يسمح ان تحمل لي اكثر عنهم والله، حتى لو المدرسة تبغى 25
1: قالت كلهم يعني تشلهم اذا رافض بلغ عقدك، هذا كلامهم موجود وكل شيء.
0: هي بس بكرة يوم تستوي مشكلة ترى تطيح على راس راعي الباص
1: صح ولا لا؟ صاحب الحافلة راح واستاجر حافلة ثانية عشان ينقل الطلاب اليوم، من يوم الأحد اليوم خلصت الحافلة، من يوم الأحد طاح في الشارع.
0: طيب
1: اليوم هم إنه يريدوا يعزز المدارس جايبين حافلات ساعتين 25 راتب، هذا اللي مال الكاروة ما فيهن أي مشكلة الحين، وقلنا عادي تصنيع مال عمان وجودة عمان وما مشكلة نفخر بهذا الشيء، لكن ما ليش ما راعيونا يعني أقل حاجة اللي باغي مثلا يجيب حافلة ساعتها أكثر يعطوه مبلغ أكثر
0: صح؟
1: ليش؟ طيب. أنا جبنا حافلات 34 راكب هم نقصوا في السعر الباصات مالكار وعطيوهم 600 وهذا الباصات اللي جبناها ل 34 راكب مشتبيشي اعطونا 550، هل هذا يعني حق سوء؟ ما في، ما حق ابدا،
0: ما يصرف.
1: احنا راضينا بكل شيء، راضينا قلنا لهم ان شاء الله. المشكله ركبوا لنا جهاز استاذه، والجهاز هذا غير مجدي، يومين الحافله ما نشغلها دونت البطاريه خلاص تلفت نهائيا، نروح مره ثانيه نشتري بطاريتين في كل حافله ب 70 ريال. وكلمناهم عن هذه النقطه، يا جماعه الخير ما يجوز، ترى نحن تعبنا مع نشتري البطاريات. وبنفسهم قالوا ان الجهاز لما يتوقف الحافلة على طول يظل شغال 24 ساعة ما يبند. قلنا لهم لازم توجدون لحل على هذه النقطة، هذه النقطة احنا مشكلة عندنا.
0: طيب ماجد، انتوا تفاجئتوا بذا القرار نقلكم لبركة؟ ما حد كلمكم قبل؟ ما حد جلس معاكم؟
1: ابدا ما حد كلمنا، احنا تفاجئنا من اسبوعين فقط. لخبطة صارت، كل الاتصالات رافض، ولا بتروح بس يسجلوا لك داخل القائمة، بتروح مدرسة كذا كذا ولا رافض، وش يسوي يعني منصدم؟ اللي ما عنده مبلغ بعد ما مشكلتهم ان نقلوهن فقط لحافلات 14 راكب نقل، يعني نقلوهن من الرستاق ومع التغيير، ومعطينك مهلة فقط شهر، تريد تغير عند الحافلات تغير، ما تريد نسحب عقدك. يعني الانسان على قد حاله، يعني هو اولاده معتاشين من ذي الحافلة، يعني بعدك تروح تسوي له دين؟ واحنا عندنا حافلات نفس الشيء مديونين الساده، مديونين، ويا دوب يا دوب نغطي مغطيهن هذا، لو بعد مره ثانيه شلوهن وديوهن بركه.
0: طيب الان انتم تريدوا يعيدوا النظر في الموضوع، يرجعوكم الرستاق؟ انت تقول الرستاق فيها كثافه،
1: فيها
0: كثافة ومحتاجين كبيرة. باصات
1: فيها
0: هذه
1: كثافه كبيره استاذه، طلاب الصباح ولي الامر يجيبه، والظهر ما حد يرجعه. ما حد يرجعه، بس هم تصرفوا انتوا، بس تصرفوا انتوا، لا وفروا حافلات بديل ابدا لحد اليوم.
0: نعم، في انتظار طبعا يكون في توضيح من المديرية او في رد. وانا يعني شاكر وجودك معايا ماجد، وانت يعني ما قصرت بصراحة، تكلمت بكل التفاصيل. في شيء تبى تضيفه قبل ما ننهي هذا اللقاء؟ في شيء تبى تأكد عليه؟
1: استاذ نريد النظر في الموضوع، مستعجلين عشان ان احنا مشكلتنا الطلاب اللي موجودين داخل المدارس، احنا اضطرينا ننقلهم، احنا اضطرينا سادة ننقلهم، احنا وفرنا لهم حافلات، ما الشركة وفرت الحافلات، احنا اضطرينا، ما خلتنا نفسنا ابدا نشوف طفل صف اول يبكي ما يعرف وين شرقه وين غربه، ما يجوز ابدا، ما يجوز ابدا، ما يجوز.
0: نعم شكرا.
1: يعني المبلغ اللي بس ينزلوه حال مناقصات حال ولايه بركه مكتفيين، ممكن مبلغ 40,000 فقط الكافي.
0: طيب ماجد،
1: ما يحتاج ذي. نعم. اذا في مشاكل داخل المدارس لولايه الرستاق، ولايه العوابي، ولايه نخل، عندهم مشكله داخل الحافلات مثلا، يعني عندها زياده الوزاره في بعض المدارس، ما عندنا اي اشكاليه.
0: نعم
1: مستعدين. طيب. ونلبي لهم طلبهم ونقول لهم ان شاء الله بنروح، لكن ما بهذه الطريقه العشوائيه استاذه.
0: طيب ماجد،
1: شهر 9 الحين بادي، يمروا على المدارس عندهم الجهاز موجود ويقدروا يتابعوا الحافله اللي فيها اكتظاظ والحافله اللي ما فيها اكتظاظ، والحافله اللي يقدروا يشلوها من داخل الرستاق حال بركه، في مجال عندهم 10 اشهر كل اسبوع مدرسه، هذه المدارس اللي موجوده داخل المحافظه بيمروا عليهم بنظام، ما بهذه الطريقه.
0: طيب ماجد أشكرك، أنا يعني واضح كلامك، يبقى أيضا حق الرد مكفول لوزارة التعليم وأيضا للمديرية في الرستاق. شكرا جزيلا على تقريب الصورة، شكرا على الإجابات لماجد الحاتمي سائق حافلة مدرسية بتعليمية جنوب الباطنة.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي

0: هلا اف ام،
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: السعودية تعلن توقفا مؤقتا لعدد من منشآت الطاقة في البلاد وإصابة أكثر من 70 شخصا بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وجماعة أنصار الله الحوثية تقول إن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مناطق باليمن ردا على هجماتهم الصاروخية في أبها ونجران السعودية بحسب وصفها. القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها سيطرت على منطقة اليتمة في الجوف شمال شرقي البلاد ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة. ونزوح مستمر من الاشتباكات في تعز والحديدة غربي اليمن. نازح يحكي:
4: نزحنا للمرة الثالثة والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا اولادنا ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وقال إن فرنسا وكندا وعشر دول أوروبية ستعلن الأمر ذاته. والحكومة الإسرائيلية تعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن. مزارع في الضفة:
5: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات، استولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
3: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها ولم يصدر أي تأكيد مستقل، وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام،
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، bbcarabic.com.
7: باقي خمسة أيام على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
7: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
7: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
7: كل الأسئلة على هلا اف ام.
8: كل الأسئلة.

0: هذه المرة إلى ملف عقبة حمرير اللي ناقش المجلس البلدي بظفار عشرات المرات واللي تحدثوا عنه وتحدثوا أيضا عن التحديات اللي تواجه مرتادي هذا الطريق ولكن دون أي طبعا حراك في هذا الموضوع. اليوم أعيد طرح الموضوع بعد ما رجع الأمر أيضا للواجهة وأطرح كل الأسئلة على نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة بالمجلس الأستاذ سعيد الشحري. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا اف ام.
1: يا مرحبا وسهلا، مساكم الله بالنور، يا هلا فيكم.
0: حياك الله أستاذ سعيد. مثل ما قلت في المقدمة أن ملف هذه العقبة مش جديد وأكثر من مرة ناقشه المجلس، فأطلعنا على المناقشات يعني اللي تداولتوه في المجلس خلال الدورات السابقة أو خلال الاجتماعات السابقة.
1: الله يحفظكم أخت خلود ويعطيكم العافية، وهذا الموضوع جدا مهم يعني صراحة، وصار حديث الكثير على عقبة الياسمين اللي هو طريق حمرير ومرور الشاحنات الثقيلة. يعني أصبحنا من أصبح من القضايا التي تتطلب معالجة لما يراه من الازدحام الذي يكون على هذا الطريق والحوادث الذي يترتب في هذا الطريق، يعني ترتب عليها ضغط كبير على الطريق ومخاطر تهدد سلامة مستخدمي وسكان المنطقة أيضا. يعني ولابد نحن أن يكون هذا الطريق طريق سليم آمن، والحلول كانت كثيرة ورفعنا عدة توصيات نحن من المجلس البلدي كنا ممثلين المجتمع المحلي، وقد صدرت عدة توصيات لتنظيم أوقات نزول الشاحنات مثلا ومنع مرور خلال ساعات الذروة، إلى جانب إنشاء ميزان لقياس حمولاتها يعني حمولات الشاحنات اللي تأخذ فوق الصوت الحد الأدنى أنه تأخذ الميزان. فالميزان هذا قد ينظم الحمولات، لأن أغلب الشاحنات اللي مرت على هذا الطريق وعملت حوادث تجدها كلها أخذت أكثر من قدر اللي هي مرصوص لها أو يجب أن تحمله، يعني مثلا يأخذوا 20 طن يوصلوا إلى 30-40 طن ليختصروا على نفسهم مسافة المرة الواحدة يعني، ولا يعون هذا الطريق بخطورته لأن الطريق منحدر كبير مزحوم عليها أيضا كثير من السيارات اللي تأخذ حمولات النفط والديزل والزيوت، وقد يطلع منها يعني كذا على الطريق ويتم يعني الانزلاق هذه الشاحنات يعني. فالميزان هذا أيضا قد ينظم وقد يحد من يعني من الحوادث اللي ترتبت على هذا الطريق يعني.
0: جميل، يعني عارفين المشكلة وعارفين أيضا الحلول، وضعت هذه التوصيات ولكن ما تزال الحوادث تتكرر في هذه العقبة تحديدا. أستاذ سعيد، وين الخلل من وجهة نظرك؟
1: هو الخلل يعني الخلل أن الطريق هذا لابد أن يكون مسار ثاني للشاحنات، يعني الحل الجذري يعني يتمثل في إنشاء طريق مستقل للشاحنات. هذا الطريق لا يستحمل أن تنزل إليه الشاحنات، طريق منحدر فيه منعطفات كبيرة، طريق يعني فيه الخطورة الكبيرة من الضباب والمواسم اللي تمر عليه، وخاصة نحن في محافظة ظفار. يعني في الطريق الجذري انه يكون مسار ثاني جدا للشاحنات فقط، يكون للسائرات المستخدمين العاديين. وقد طرح هذا المشروع من المديرية العامة للنقل والاتصالات يعني جزاهم الله خير، وقد طرحوا اكثر من مرة لنا نحن ووافقنا وباركنا، وصاحب السمو المحافظ بارك انه يعمل به ويشد على اصحاب المناقصات انهم ينزلوا. فهي المناقصة كانت كمزايدة، المزايدة هذه أن يستثمر هذا صاحب الشركة أو دراسة عليه المزايدة هذه بعدد عقود من السنوات ويوضع هذا ويحدد هذا المسار، وقد حدد وقد رصدت تكاليفه يعني. وهناك أيضا نحن رفعنا عدة توصيات لهذا المسار أن يكون فيكون من منطقة رؤية اللي هي في النجد قريبة ولاية ثمريت إلى ريسوت في ولاية صلالة، يكون مسار مختلف خاص بالشاحنات فقط، ويكون أيضا لها أولويات لأصحاب المنطقة أن يمشوا عليه، يقدروا أنهم يمارسوا حياتهم عادي لسكان المنطقة، يكون فيه ممرات ومسارات للحيوانات بأن لا يؤثر على البيئة ولا يؤثر على المراعي بشكل عام. وإن شاء الله يرى النور قريب إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يعني البعض ناشدكم مرة أخرى أستاذ سعيد، ويعني بعض الأشخاص أيضا تحدثوا عن أنه هنا تقف صلاحيات المجلس البلدي فيما يتعلق برفع التوصيات، جهات تنفيذية أخرى هي اللي المفروض تتحرك في الجانب الميداني. شو تعقيبك على مثل هذا الكلام؟
1: والله الجهات كل الجهات مشتركة هنا، نحن نشتغل ونعمل كمنظومة واحدة. مثلا الشرطة جزاهم الله خير قد وضعوا لهذا الأمر، خاصة في نقطة حريط اللي هي أول دخول للشاحنات، يعني عملت على هذا الأمر أنها لا تنزل الشاحنات إلا في وقت الذروة، وتنزلها على دفعات، يعني مش مع بعض يعني كذا. فالشرطة أيضا يجب أن توقف بوقفة، فهم الشرطة أيضا يقول أن الميزان قد يخف علينا كثير من العبء هذا. يعني نحن ما نعرف، ما نقيس الوزن الموجود في الشاحنة، خاصة أن شركات التعدين أغلبها أو أرجحها كلها في منطقة خلف حريط اللي هي خلف النقطة المباشرة لهذا الطريق يعني.
0: نعم.
1: فكذا يعني، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله. نحن نعمل بالإسراع في تنفيذ ميزان الشاحنات، وأيضا طرح مشروع الطريق الاستثماري لما يمثلها من حل جذري ومستخدمي يخفف الازدحام ويرفع مستوى السلامة ويحفظ مصالح السكان وملاك الحيوانات إن شاء الله، ويدعم الحركة الاقتصادية اللوجستية في محافظة ظفار. وهذا الطريق اعتبر شريان يعني، راح يخفف يعني بشكل مباشر على الطريق على الطرق في المدن يعني، ويوصل الطريق السريع طريق المطار، فأيضا هناك راح يخف جميع الشاحنات، والحمد لله تستوي الأمور على خير بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا لنائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة بالمجلس الأستاذ سعيد الشحري.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الكل بالتأكيد تابع موضوع نقل قطاع جمع المخلفات من شركة بيئة إلى البلديات، مرة ثانية ترجع إلى القطاع البلدي أو إلى مكاتب المحافظين، وبالتالي متابعين الكرام هذه المرة نشوف أيضا رأي الناس ويقيموا أيضا التجربة بعد فترة من الزمن. معي غالب بن طالب الحبسي أحد سكان ولاية السيب، والحديث هذا المرة عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير أستاذ غالب، حياك الله معنا في هلا FM.
1: مساكم الله بالنور والسرور، يا مرحبا وسهلا،
0: حياك الله. أهالي ولاية السيب تحديدا، يعني خلينا نتكلم على وجه الخصوص موضوع تحويل جمع المخلفات الله يكرم السامعين من شركة بيئة إلى بلدية مسقط. بالضبط كيف شايف الموضوع وكيف مقيمينا كأهالي ومتأثرين؟
1: والله بداية نشكر هلا FM على هذا الحوار الجميل والصحي قبل كل شيء، لأن هذا يخص المجتمع. احنا عاصرنا المرحلتين، سواء كانت أيام البلديات بعدين البيئة بعدين رجعت مرة للبلدية. التفاوت مختلف حقيقة، ولازلنا يعني للأسف ما في شيء جديد، يعني ما في خطوة جات للأمام، لا زالت المعاناة، لا زالت يعني حتى أحيانا توصل لتكدسات كثيرة ترى. يعني احنا نشوف بأنفسنا هذا الشيء، ويعز علينا ويحزننا حقيقة، لأن كنا في مرحلة من مراحل يكاد يكون بشكل يومي في نص الليل على الفجرية، لكن حاليا صرنا نفتقد لهذه الأشياء. يمكن بالخمسة أيام ست أيام تجيك سيارة، بعدين في تكدسات مرة ثانية، وهذه التكدسات أكيد أنها غير صحية، هذه بتخلف أشياء كثيرة. يعني حتى إحنا في المناطق اللي هي الحلل إحنا نسميها، يعني تعمل تكرمي الذباب والآفات والحشرات والأفاعي، ممكن تتخشش في هذه الأجواء، وأطفال في الحلة يلعبوا زين، فأكيد يكون عرضة لا قدر الله لهذا الشيء. فإحنا ليش ننتظر هذه الأشياء ومن بعد ذلك نتحرك يعني؟
0: نعم، يعني أنت قلت لي يعني عاصرت كل هذه التنقلات فيما يتعلق بهذا القطاع وانتقاله من جهة إلى جهة. لو قلت لي قيم للوضع وتكلم أيضا بكل صراحة، وين شفت الأفضل؟
1: والله السابق كان أفضل في حركة الدوران وحركة التنظيمية وحركة الحضور وأخذ المخلفات، كانت سريعة وكانت شكل يومي. بعدها انتقلت إلى بيئة، طبعا صارت المعاناة والكل شاهد والشارع العام يعني تحدث في هذه النقطة. رجعت مرة ثانية إلى البلدية، ولكن لاحظنا السيارات تشبه سيارات البيئة حقيقة. فلو ترجع على 20 سنة، أنا أقول لك أفضل 20 سنة من الحين. فأنا أقيم 20 سنة الماضية أفضل من التقييم اللي الحين مفترض يكون أفضل وأسرع وأجمل من السابق، ولكن للأسف أنا أريد أرجع 20 سنة عشان أشوف الوضع أفضل وأحسن وأقيمه بتقييم جيد جدا، غير التقييم اللي الحين غير مرضي.
0: طيب أستاذ غالب، هناك طبعا اليوم كثير من الطرق للتواصل مع الجهات، ومن ضمنها أيضا توصيل الشكاوي والملاحظات والمقترحات، هل قمت بهذا الدور؟
1: والله أستاذي غالب الحبسي أتوقع موجود في جميع مواقع التواصل، وأنا أكثر إنسان متحرك من هذا الخصوص وفي خصوصيات أخرى أيضا، يمكن أكثر إنسان ما مدحم في نفسي، ولكن تعاون للمجتمع
0: تجاوب مثلا، يعني تجاوب منصة تجاوب التواصل بشكل مباشر مع الجهة.
1: أنا شخصيا ممكن أراسل في تجاوب وفي أيضا بلدية مسقط وأيضا، لكن في أحيانا في مواضيع أخرى حتى للشوارع.
0: نعم.
1: حتى التكرم إلى المصارف الصحية،
0: أنت كريم.
1: زين، في عدة اتصالات أنا عملتها شخصيا وموجودة، ولكن بالنسبة لموضوع هذا، احنا حتى اليوم الشوارع الداخلية للسيب تلاقي الأشجار تعدت الجدران، تعرفي ايش تعدت الجدران؟ يعني صارت ملازقة للطرف الآخر من الشارع، مع ان الشارع غير مهيئ، ولكن الأشجار صارت ويش متقاربة، بحيث حتى السيارة ممكن تلحق من صوبين.
0: صح.
1: فاحنا ما نقول اهمال، ولكن احنا نتمنى دائما ان نشوف منطقتنا، نشوف بلدنا انها دائما في رقي وفي تحسن من احسن لأحسن، وهذا شيء طبيعي.
0: نعم. طب أستاذ غالب، أنا بغيت أعرف دام أنك أنت يعني ما شاء الله عليك متواصل، وبالتالي تقترح وأيضا توصل كل هذه الملاحظات للجهات المعنية واللي على رأسها بلدية مسقط في الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم، هل صار في أي ردود فعل؟ هل تكلموا معك؟ هل ردوا عليك؟ أبا أعرف هذا الجانب مهم جدا.
1: والله في هذا الجانب تحديدا اللي احنا نتكلم فيه أستاذي، أنا ما تطرقت فيه، ولكن تطرقت فيه جوانب أخرى، وما أقول لك جزاهم الله خير، في تواصل ولكن عمل غير موجود. يعني فينقصنا العمل، احنا اليوم ينقصنا، يعني عفوا أنا ما راح أوضح هوية الوظيفة أو العمل، ولكن اليوم احنا كنا في السابق قبل 20 سنة نشوف سيارات البلدية تدخل للمناطق، نعرف انها راح تبحث، راح تشوف في نقطة محتاجة تنظيف. الحين افتقدنا لهذا، ويكاد يكون ما نشوف. فالعملية الميدانية مفقودة أستاذي، العملية الميدانية مفقودة عندنا.
0: نعم.
1: احنا اليوم كيف كيف كيف، هل ننتظر فقط المواطن هو اللي يشعرنا، وليس هذا جزء من عمل الشخص؟
0: طيب، وهذا الموضوع بالذات يعني المواطنين يتكلموا فيه تقريبا مش على مستوى بس محافظة مسقط، ترى في كل المحافظات كل الناس عندها نفس التحدي ونفس الملاحظة.
1: نعم، وهذا واجب ان احنا نتكلم. اليوم احنا الحمد لله في مجتمع واعي، مجتمع مثقف يتقبل الرأي والرأي الآخر، فلازم يكون في حوار. احنا اليوم ما ضد ولا ننتقد على اساس والله لصالحنا او شيء شخصي، لا، احنا نتكلم بلغة مجتمع. احنا نريد نشوف دائما الصح، نتباهى ببلدنا بمستوياتنا بأعمالنا، الحمد لله احنا متباهين في جميع الأماكن وين ما رحنا، ولكن دائما نطمح لأن احنا قادرين وعندنا الناس اللي فعلا يخدموا هذا البلد بطريقة أفضل. اليوم هذا الجانب اللي نتطرق عليه هذا جانب مهم، وجانب صحي ونظافة، والنظافة من الإيمان. إذا احنا كمسلمين نبحث عن النظافة من الإيمان، فكيف نشوف ما نشوف على أرض الواقع؟
0: نعم. طيب أستاذ غالب، ختاما، إيش الحلول من وجهة نظرك اللي تقترحها لبلدية مسقط لمعالجة هذه المشكلة على التحديد؟ خاصة أنت قلت أنت يعني عاصرت كل تقريبا الجهات اللي كانت تشتغل على هذا القطاع، شو الحلول؟
1: نعم. والله يا أستاذي، أنا متأكد أن الكفاءات اللي موجودة في البلدية أو في هذا المجال كفاءات جيدة، وأيضا لها المقدرة على هذه الحلول. لكن اليوم لو احنا نتكلم عن شيء بسيط، لو تركنا الشيء هل بيصغر أو بيكبر؟ معناته احنا ما نترك فرصة للشيء انه يكبر أو يتفاقم أو يكثر. لو اشتغلنا بشكل يومي وكثفنا، أكيد ان الحل هو هذا والأنسب، انه بيكون بشكل يومي في توقيت معين خارج نطاق وقت الذروة، بحيث انه يكون في العملية التنظيفية، ونشهدها دائما في بعض لما نسافر احنا في اماكن نشوف وقت الذروة ما في نظافة، ما بعدها يكون في تحركات وقت الفجر وهكذا، فتكون سلاسة في التعامل. وبشكل يومي اكيد انها راح تنتهي هذه المشكلة وتعود الامور الى طبيعتها ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ غالب بن طالب الحبسي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. تعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G او فايبر للانترنت المنزلي من اريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، واسرع منه ما فيه. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
2: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إلى سؤالنا الأخير في حلقة اليوم متابعين الكرام، بنروح نحن وياكم إلى بهلة تحديدا، نتكلم عن قرية مريخ. وهذه القرية متابعين للأهالي يطالبوا فيها برصف الطريق. بنسأل من متى وهم يطالبوا برصف هذا الطريق، وطبعا أسئلة متعلقة أيضا بهذا الموضوع أوجهن لأحد أبناء القرية الأستاذ خالد الخميسي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا FM.
1: يا مرحبا والله الأستاذ خالد، يا هلا بك.
0: حياك الله أستاذ خالد، يعني شوية عطينا معلومات أكثر عن الطريقة اللي نتكلم عنها، عن القرية تحديدا، وخبر السادة المستمعين تفاصيل أكثر.
1: يا هلا بكم، نشكركم أول البداية على إتاحتنا الفرصة لنعبر عن مشاعرنا هذه سكان مريخ. والله قرية مريخ يطالبون أهالي قرية مريخ برص طريق مريخ من مريخ إلى وادي كريات بالتحديد مسافة 20 كيلومتر. الطريق هذا طريق حيوي يربط القريتين ويربط الشارع العام، طريق عبري المحافظة بالقرى الأخرى، يبعد عن مركز الولاية تقريبا، مريخ تبعد عن مركز الولاية تقريبا 17 كيلومتر، فهي قريبة من مركز الولاية. الأوامر السامية أتت في عام 2013 بالتحديد، وتم تنفيذ يعني طرح المناقب في عام 2015، هذا في الحكومة السابقة السلطان الراحل طيب الله وزره.
0: نعم طيب، اليوم كمل أول بعدين بسألك.
1: نعم، أهالي مريخ من ذلك من عام 2015 حتى الآن الطريق لم يرى النور، الحين صار من أكثر من 12 سنة ونحن نطالب نراجع، وجميع الرسائل أرسلناها إلى الجهات المختصة، وزارة النقل والاتصالات تحين إلى وزارة التخطيط الوطني، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاقتصاد الوطني تحين إلى محافظة الداخلية، فمحافظة تحين إلى البلديات، فما عارفين هين مصير هذا الطريق حتى الآن.
0: نعم، تقولي من 12 سنة وأنتوا تطالبوا بهذا الموضوع.
1: والله طلبات أكثر من 12 سنة، إحنا من 98 ونطالب، جاءت الأوامر السامية عام 2015، قبل تقريبا 12 سنة. فحن مطالباتنا أكثر من 20 سنة في الطريق الحين.
0: نعم طيب، اليوم أنت يعني عطيتني أيضا يعني الجوانب المتعلقة بهذه القرية، أفهم منك أن الطريق طبعا ترابي، أبا أعرف كيف يأثر على حياتكم اليومية، يعني تكلم عن المدارس، الطلبة، الموظفين، حتى كبار السن اللي يروح المستشفيات.
1: والله المعاناة كثيرة وصعبة جدا، ألفنا منصفين في حق أهالي المريخ بالتحديد، أهالي المريخ يطالبون ويعانون ويناشدون الحكومة برص هذا الطريق، الطلبة يعانون، كبار السن يعانون، الغبار منتشر علينا صباحا ومساء، سحب عامل بسحب، المواطنين كل مواطن يستخدم سيارتين، سيارة خفيفة للدوام وسيارة ثقيلة حق يذهب بها لمنزلة من هذا الطريق. الأودية عندما تقطع الأودية بنا نضطر إلى انتظار كثير إلى 3 ساعات وخمس ساعات وست ساعات أحيانا حتى نذهب إلى أقرب مستشفى للمراجعين المستشفيات. أما المدارس تتوقف الحركة تماما، تتوقف الحركة حتى يعني تأتي مسح الطريق وشغلته والمعدات لفتح الطريق، فهذه هي معاناة صعبة. وفيخ لم ينعموا بالعيش الكريم منذ 56 عام وهم في عهد النهضة المباركة وحتى الآن، وهم اللي يطالبون.
0: طيب المطالبات هذه لما كانت توصل للجهات اللي تفضلت وذكرتها، هل في أي رد واضح بالنسبة لكم، ولا كانوا فقط يقولوا يحيلوكم إلى جهات أخرى؟
1: والله هو الرد واضح، الرد واضح
0: اللي هو
1: الأوامر السامية، عندما أتت الأوامر السامية أتت بتنفيذ الطريق، بتنفيذ رصف هذا الطريق الحيوي. هل هذا طريق حيوي أصلا؟ ما طريق يعني طريق حيوي، طريق ممتد، طريق السكان هالي عليه قرى متعددة، يعني ذهابا وإيابا من غير قانطين الزوار القرية، من غير قانطين أصحاب البناء وغيرهم من المعدات الثقيلة والخفيفة التي تمر في هذا الطريق. اليوم هذا الطريق أصبح طريق حيوي يعني مهم جدا. قال وزارة التخطيط الوطني طلبت منا تريث قبل 7 سنوات وأكثر، وهذا التريث لم يرى النور حتى الآن.
0: طيب رسالتك الأخيرة اللي توجهها أيضا أستاذ خالد بنيابة عن الأهالي.
1: والله رسالتي الأخيرة نطالب بالتعجيل، بتعجيل رأس هذا الطريق. هذا الطريق لا عاد ما يتحمل أكثر من هذا الوقت الراهن. لأن الوضع عندنا صعب جدا، من طلاب، من طلاب جامعات، من مدارس، من معلمين، من حافلات مدارس، من نقل المياه. اليوم أصبح حتى المياه معاني وصلت لمريخ صعب جدا. فالتنكر الواحد اللي مات وصل ب 15 ريال في حالة اضطرينا نشتري ماء من سبب الطريق.
0: واضح.
1: الأهالي يتكبدون خسارة يعني يوميا، أبناؤنا تعبوا من الغرق، الأهالي الصغار والكبار يناشدون متى سيرى النور هذا الطريق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، ما قصرت، والشكر لكم متابعينا، في أمان الله.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل، اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: في الداخلية على 102.7.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
6: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل ويشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية تحديث وتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يؤكد خلال استقباله معالي رئيس مجلس الشورى في العاصمة الأردنية عمان على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط سلطنة عمان والأردن والحرص المشترك على توطيد مجالات التعاون وتعزيزها في مختلف المجالات. سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية تستعرضان بمسقط العلاقات الثنائية وتبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين. ووزارة الاقتصاد تنظم بمسقط اللقاء السنوي الرابع لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تحت شعار التواصل والتكامل في إطار حرص الوزارة لتمكين ودعم هذه المكاتب وتعزيز التواصل وإيجاد بيئة داعمة لتبادل الخبرات. بتكلفة تتجاوز 16,770,000 ريال عماني قيمة المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة التي تنفذها شركة نماء لتوزيع الكهرباء بهدف القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة. فريق لي نينج الصيني يتوج بلقب النسخة السادسة لطواف سلالة 2026 للدراجات الهوائية، والذي نظمته بلدية ظفار بالشراكة مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية خلال الفترة من 5 إلى 9 من سبتمبر الجارية. مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7625.85 نقطة، مرتفعا 12.4 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 38 مليون ريال عماني. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 121 دولار أمريكي و68 سنت.
0: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
6: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
10: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريدو، خليك معاهم حتى وإن تمسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

تشغيل المكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل، لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.

0: حجز التذاكر.
1: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو 3 أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
2: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلتلش اشتركي فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: خمس دقائق بس.
4: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية. أوه، عندي اجتماع من الصبح.
5: أمامك ازدحام مروري.
4: واضح إن الكل رجع.
6: المدارس رجعت،
4: الجامعات والكليات رجعت،
6: رجع الموظفين لدواماتهم،
4: والزحمة
6: أكيد رجعت،
4: وفي صباحكم عماني
7: انت الخير.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح يكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هياني،
3: حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
3: الحمد لله
7: حي شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
8: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يؤكد خلال استقباله معالي رئيس مجلس الشورى في العاصمة الأردنية عمان على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط سلطنة عمان والأردن، والحرص المشترك على توطيد مجالات التعاون وتعزيزها في مختلف المجالات. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة، وتؤكد رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية تستعرضان بمسقط العلاقات الثنائية وتبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة بدور مجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين. وزارة الاقتصاد تنظم بمسقط اللقاء السنوي الرابع لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تحت شعار التواصل والتكامل في إطار حرص الوزارة لتمكين ودعم هذه المكاتب وتعزيز التواصل وإيجاد بيئة داعمة لتبادل الخبرات. وزارة التراث والسياحة تطرح مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطط الإدراج لإدراج موقع سلوت الأثري تمهيدا لتقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. منتدى الأعمال العماني الهندي الذي تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط يناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات النوعية والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. التوقيع على بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين إتقان للارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. المبادرة الوطنية التواصل الإشاري التي ينفذها معهد التواصل للتدريب بتعاون مع منصة نافذ للغة الإشارة تواصل جهودها في نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز ثقافة التواصل والتعامل معهم. أيضا مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة التداول اليوم عند مستوى 7625.85 نقطة مرتفعا إلى 12.4 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 38 مليون ريال عماني. أما في آخر أخبارنا وأعلومنا، فحالة الطقس المتوقعة والتشكل لسحب ركامية على أجزاء من جبال الحجر في محافظات الظهرة والداخلية وشمال الشرقية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة تمتد مع الساعات القادمة للمناطق الصحراوية لمحافظتي الظهرة والداخلية.
1: أخبار وعلوم،
8: أخبار أخبار وعلوم.
2: وعلوم.
3: حي الله مياني، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله بن حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
9: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: وبسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين. هلا كافيه دروب السلامة أتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. حمد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني، وأكيد نرحب بالمستمعين وإن شاء الله نكون معاهم في هذا المشوار كذا في هلا كافيه على مدار ساعتين إن شاء الله تعالى. بناخذ كذا جولات خفيفة، بنسولف وياهم، وأكيد بيكون ويانا إن شاء الله اليوم ضيف.
0: اليوم عندنا ضيف مميز، وهو أيضا مغامر وهاوي نشاطات بحرية بواسطة الجت سكي. أعتقد صيف، ووقت الصيف تحتاج إنك تكون في البحر
1: فعلا،
0: تهرب من الحرارة
1: فعلا. الجداول هذه جميلة جدا، خاصة اللي تخص البحر مع هذه الأجواء أتوقع. لكن هو سوى يعني شيء جميل، أنا ما ودي أحرق وما ودي نتكلم، ودي نسولف وياه ونتعرف أكثر شو اللي سواه وشو الطريقة اللي كانت. هو شيء فيه يخص الجتسكي يعني سواها أيوه. بطريقة جميلة كذا يعني نسولف فيها
0: جميل أيوه. وتحدى نفسه في سالفة الإنجاز، بخبركم بعدين لما يكون الضيف موجود معنا بإذن الله تعالى. أيضا عندنا سالفة الكافيه اللي بخبركم عنها بعد الفاصل الغنائي. بنروح الحين لماجد المهندس
1: بطلب نسمع ماجد من المهندس.
0: صهيب، وبعد شوية أيضا عندنا سبرايز آخر بهلا كافيه.
1: عندنا
0: أشخاص جدد أيضا
1: نتكلم مندخلهم على طول فجأة كذا
0: منفاجئهم. بس صهيب ايش تبغى تسمع لماجد المهندس؟
2: سامح جرحك.
0: اوف
1: الله،
0: سامح جرحك.
1: سامح الجرح
0: مجروح صهيب
1: مجروح،
0: بس هو سامح يعني سامح سامح الجرح كفو.
1: نسمع يلا.
0: اخلاق عالية صراحة، واتمنى من الجميع المجروح يسامح
1: الله
0: يسامح
1: فعلا يسامح
0: وصاحب الجرح.

كافي على هلا اف ام. استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090. اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل. عندك شنو؟

0: أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله

كافيه على هلا اف ام.

0: معكم من جديد. أسأل أول شيء قبل لا أسأل أرحب اليوم الضيوفنا الكرام اللي بيشاركونا إن شاء الله حلقة هلا كافيه. عندنا صهيب ال
1: صهيب الشوكري من الجامعة جامعة سلطان قابوس طبعا جاي اليوم في الاستوديو نشوفكم نشوف أستاذ أماني ونشوف أستاذ حمد.
0: يا مرحبا
1: يا مرحبا
0: طالب جامعة سلطان قابوس تخصص
1: الإعلام التخصص الفرعي الإذاعة والتلفزيون طبعا أمشي حاليا في السنة الخامسة مش خريج
0: أها. مسكين يعني الله يعينك صراحة نعم. وراك وايد وراك شوية مشوار بسيط نص مشوار
1: هذا هي
0: وراك مش
1: مشاوير
0: نعم ولكن اليوم أيضا تشرفونا إن شاء الله هنا في الاستوديو وتأخذون فكرة وتتعلموا كيف ندير الأوضاع خلف الكواليس. أيضا نرحب بأمجاد. أهلا وسهلا بك أمجاد.
2: أهلا فيش أماني وأهلا بكل الموجودين معنا في الاستوديو اليوم.
0: يا مرحبا بك أمجاد. أيضا نوبة حلو تخبرين عنك وكذي نبدأ سريعة.
2: أنا يعني نفس صهيب طالبة إعلام ولكن أنا أصغر شوي بسنة يعني رايحة سنة رابعة.
0: ما مشي وير وراك مشوار
2: أعتقد رزقولي يعني بس أنا في السيف سايد الحمد لله للآن
0: الحمد لله.
2: طالبة إعلام إذاعة وتلفزيون يسعدني صراحة التواجد معاكم اليوم في استوديو هلا اف ام وبالتحديد هلا كافيه. يعني متحمسة الصراحة تقولوا يعني مجهزيننا كذا أشياء ما نعرف عنها
0: نشوف إن شاء الله ندراك مفاجآتنا.
1: الله يستر.
0: يا الله يستر.
3: أماني نفس ما قلت لكم تحب تدخلكم على طول الجو ترى
1: يلا
3: تفرق في المسبح
1: واحنا جاهزين
0: وانتو جاهزين. اليوم نسولف عن ترند الثمانينات. في حد شافه خل عنا فكرة ايش رايكم؟
3: انا صراحة شفت يعني اقول لك انا كنت اشوف الصور الناس قاعدة تنزل الصور في الستوريات في الدنيا حد بدلة حد بالشعر هذاك بالستايل الويفي هذا
0: أيوة كذا
3: بس ما كنت فاهم يعني يمكن لأني كنت مرتبش هالأسبوع
0: يمكن
3: مفروض نحن نكون عليك. يعني خلاص ملمين بالترندات يعني بس ما أدري
0: مرت عليك يعني
3: وايد ترندات بعد هالفترة كل شوي طلع ترند أمان
1: صحيح
0: يعني. تلحق بس إيش رأيكم أنتوا يعني بتشارك صهيب لو جاتك الفرصة بأنك تشارك في هذا الترند؟
1: والله أكيد وشاركت أساسا نزلت في حسابي في الإنستا
0: أيوه.
1: زين ما أروج لنفسي لكن مواكب الترندات.
0: يا سلام عليك. طيب مثل هذا الترند وأنت مواليد 2004 قلت لي كيف ليش شاركت فيه يعني الشعور كنت تشوف نفسك بشكل ثمانينات؟
1: والله ما أعرف بس ما أتوقع علميا يقال أن الإنسان يشتاق لشيء لفترة هو ما عاشها
0: صح سماء يعني الموجة إذا مخاب ظني
1: والله ما أعرف
0: وهي أنك تعيش حقبة مش حقبتك خصوصا أنت الجيل الجديد أتوقع يعيش الجيل الثمانينات شيء مختلف
1: صحيح
3: فعلا أنا اشتقت حق هذيك الأيام أماني.
0: يا سلام عليك.
3: هي أيام كانت أيام ثمانينات
0: أيام طيبين تغير الوضع الحين.
3: أيام كنا لما نروح المدرسة الجو لا المدرسة الثمانينات كنا نصير
1: بس هو أنت مواليد كم يعني
3: أنا 2003
0: أمجاد أيضا أمجاد مواليد
2: 2005
0: خبريني عن هذا الترند.
2: يعني أنا الصراحة أول مرة أسمع في ترند منكم خلف الكواليس يعني أنا ما قوي ترندات صراحة وأعتبر من الرفقا بهم
0: أنت من الطيبين الأصليين بس يعني مواليد 2005
2: ما أعرف صراحة في الترندات يعني سمعت منكم وبحثت شوي يعني في أكثر من فكرة ظاهرة لهذا الترند. أول شيء أنهم ممكن في بعضهم يأخذوا صورهم الحالية يحطوها في برامج الـ AI تعطيهم شكلهم الحالي لكن فترة الثمانينات
0: صحيح
2: أو يعني تخليهم بستايل هذاك يعني باللبس الشعر الميك اب للبنات أو حتى يعني الأجواء هذه حتى الخلفية يعني أو الأغاني يعني تعيشهم الجو مثل ما قلت
0: صح
2: بس هي صورة يعني ما أعتقد الصورة تعطي الشعور نفس لو كان فيديو أو مشهد تمثيلي مثلا
0: صحيح بس تحسي انه كانت الستايلات هذاك الوقت حلوة ايش رايكم
2: صح واجد
3: فعلا جميلة
0: يعني احنا كذا
3: تحس كشخة
0: صح
3: كانت كشخة كذا يعني
1: واجد.
3: جميلة
1: واجد كول يعني انا لاحظ الحين الفرق يعني بين الملابس وبين حتى ايش يسموه الفايب فايبهم يعني ناس مزاجهم عالي
0: ايوه صح
1: واحنا اشتقنا هذا المزاج العادة صراحة
0: وكان في جرأة يعني هذه الأكتاف العريضة، الشعر الويفي، الألوان الصارخة.
3: فعلاً.
0: مرت فترة كله يكون هذاك اللكجري الكلاسي، اللبس اللي يكون نفس التون من اللون. الحين لا، الحين بتطلع بهذا البلوفر حق الثمانينات اللي كله بزهري وفوشي وبنفسجي. الله كول، وايد حبيت.
1: اشتقت الثمانينات.
3: نفسي اشتاق.
0: شفتوا هذه الترند يعني خلاكم تعيشوا هذه الفتره،
1: صحيح
0: تكون جزء منها. عندنا احد الاشخاص يقول انا موديل الثمانينات 1981.
1: جميل،
0: مجهلكم تحيه صراحه. تعرفوا شيء من اغاني الثمانينات يحضركم شيء ولا ايش؟
3: وايد نحن نتذكر اماني، بس بنخليك انت تختارين. يعني
0: انا اخترت اغنيه حلوه، يعني انا المخضرمه، اسمي نفسي مخضرمه. عايشت جيل الثمانينات والتسعينات والألفين طبعا. الله احييكم الصراحه. بس يعني ايش جوكم في الاغاني حاليا؟ ايش تسمعوا؟ ابى اعرف.
3: شوفي حاليا ما ادري انتم الشباب، نفس الشيء اتوقع هالفتره بوسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تصير ترندات لأغاني قديمة. حتى أنا جالس أسمع أغاني قديمة كذا مرتبة جميلة، أستغرب أنها نازلة من زمان.
0: صح.
3: بس هي قديمة فعلا. حتى جالس أخبر نصر عن فترة عن أغنية كانت يعني كنت أسمعها في تيك توك وصايرة ترند، قال لي هذه نازلة من قبل ما تولد أنت، من 2002.
0: صح.
3: فأنا انصدمت يعني.
0: فحلو هذه الترندات ترجعكم، تخليكم أيضا عارفين القديم الجديد، وهي أيضا ترجع للشخص نفسه كأغنية ولا صورة ولا ترند ولا whatever. إنه هشتم old is gold. فأنا بوديكم للold is gold بأغنية لفضل شاكر.
1: يلا
3: الله.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: يا هلا وسهلا، رجعنا لكم بعد ما كنا نتكلم عن جيل الثمانينات وكذا. أماني سمعتنا أغنية من جيل الثمانينات، صراحة ما أعرف أماني، سوري يعني.
1: والله هذه أغنية لي فضل شاكر اسمها عش من شافك
0: يسامحنا فضل
1: أو سمع
0: شاكر.
1: عنك خبر صاير الله. أنت سندباد كلها أيامك سفر.
0: الله الله الله يعني. زي ما تكلمنا بعد عن موضوع الترند. الصور والترند وكذا، هو في جانب جميل أكيد في موضوع الترند هذا، أن نرجع لهذاك الجيل نشوف كيف الجو كذا، الصور تطلع جميلة، لكن أكيد لكل شيء جوانب إيجابية وجوانب سلبية راح نتعرف عليها أكيد كذا أكيد.
1: صحيح.
0: ونشوف الجو كيف بيكون، ما أدري منو محضر الجانب الإيجابي منو السلبي.
2: أنا إذا بتكلم عن السلبي صراحة
0: حلو يعني، لأنها هي ضد الترندات أو ما جوها
2: يعني. أول شيء شفت يعني شخصيا أشوف أنه الترند في يعني نظرا للتوجه الحالي للاعتماد على الAI في جوانب عديدة، أشوف أنه الترند يعتمد بشكل كبير على هذا الشيء، يعتمد على الAI يدخل في الصور الشخصية، ممكن يصير فيه انتهاك للخصوصية. يعني أنا الحين ذكرت ثنتين مع بعض.
1: أيوة.
2: أنه اعتماد مفرط على الAI، وفي ممكن بعض المواقع اللي الناس يستخدموها ما تكون يعني موثوقة 100%، فممكن هذه الصور تنتشر يعني شيء ما من صالح المستخدم. فأنا بما أني ضد هذا التوجه الكبير، ممكن يكون في ناس كثيرة تأيد رأيي أنه الاعتماد الكبير على الAI، فأشوف أنه سلبية لهذا الترند.
1: صح، يعني في مواقع يقول لك وأنت تأخذ الصورة اللي أنت حطيتها باللي بدقة عالية وتستخدم لجمع معلومات.
2: صح.
1: في مواقع تستخدم بصمة الوجه والغيرة، وهذا صحيح. يمكن التحذير اللي دائما ما يطلع مع كل ترند اللي أنت تحتاج تحط في صورتك أو تنوعها وتغيرها. صح. بس أكيد في جانب مشرق كانوا الناس مستمتعين فيه، خصوصا سهيب بما أنك تشاركت هذا المكان
3: أكيد أكيد
1: منه.
3: أكيد، وفي يعني فعلا لكل شيء إيجابيات وسلبيات، وطبعا أحس من أكثر الإيجابيات بالنسبة لي أنا كشخص مولود في الألفية الجديدة، ما بقول استحضار الذكريات، لكن ممكن فيها أنك تربط جيل بجيل، يعني في جاب كبير أحس بين الثمانينات وبين اللي مولودين في الألفين، فهذه الترندات أحسها تساعد أنها تربط الأجيال ببعضها،
1: ونحس بهذيك الأيام الحلوة اللي نعتقد أنها حلوة وإحنا ما عشناها من الأساس. جميل
0: فعلا، هو أتوقع جانب جميل، يعني ممكن أن نركز على الجانب الجميل، لكن أنا أشوف أن بعد زين أن ننتبه لموضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي. اليوم كثير ترى ممكن أنها توصل لصور نحن ما ودنا أنها تكون موجودة أصلا شخص قريب منا، فما بالك الذكاء الاصطناعي يمكن يستخدمها للتدريب في البرمجيات لغيرها أشياء كثيرة يعني. فزين دائما لما نستعمل أي برنامج يخص هذا الجانب ممكن أن نحدد له الصلاحيات، كيف هو ممكن يوصل لصور محددة فقط، ما يأخذ كل الصور اللي نحن نبغيها.
1: أيوه.

0: اللي هو ذاك الخيار اللي مشكل الصورة.
1: هي بس أنا أحدد للصورة اللي أنا أبغيها. أوه. وإذا أنت تبغي تكفي خيرك وشرك خلاص لا تحط.
2: صحيح. صحيح.
0: بس اليوم موضوع إنه هذه الفومو اللي fear of missing out, تحس إن بيفوتك شيء وين لازم أشارك في ذا الترند ولازم أكون
1: حتى لو احتفظت لنفسك يعني ما لازم تنشر. بس أنا أبغي أشارك في الترند كذا أحس يعني. بس أنك حدد لصلاحيات عاد وشارك عاد.
0: يا أخي يعني. أنا بأشارك في الترند بس حسيت ما عندي وقت أولا, تعيست. ثاني شيء حسيت أشارك في الترند من ناحية ثانية, حبيت ملابسهم أريد أتبنى هذا هذا اللوك يعني لوك الأيتيز الجريء جدا, فمرة بالنسبة لي وايد حلو. لكن بنسأل المستمعين اليوم, أنتم من أي جيل؟ وهل إذا أنتم من جيل الثمانينات هل شاركتوا في هذا الترند؟ أو إيش حسسكم في هذا الترند؟ وإذا ما شاركتوا تبغوا تشاركوا, إيش رأيكم في جيل الثمانينات؟ أعطونا رأيكم, بيزعلوا علينا عاد. إنزين الحين قبل شوية كان حمد يقول لي يا الله يطول الأغنية, قلت له خمس دقايق حنحط لك الأغنية أغنية غيرها من جيل الثمانينات أيوة. أو في بداية الثمانينات يلا. 1990 هي الأغنية نزلت, لكن
1: نقول نهاية الثمانينات أيوة.
0: جيل الثمانينات كانوا يسمعونها لما كانوا مراهقين, لما كانوا شباب.
1: سلام.
0: سيارتهم إيش عاد السيارة
1: كم 10 دقائق ولا 9 دقائق
0: وكم 9 دقائق و11 ثانية.
1: يا ساتر يا ساتر,
0: فالناس تحب هذه الأغنية يعني أكيد هم يعرفوها. فنعيشكم هذه الأجواء. بس الزمانيين كان عندهم الطرب
1: فعلا والله,
0: الحب
1: فعلا.
0: الروقان
1: فعلا, رايقين
0: الكلاسيك بيبل. الحين
1: فخمين كذا.
0: انت الحين
1: نحن جمعنا كلهم, جمعنا كل شيء ثمانينات تسعينات.
0: جيل سريع, جيل يعتمد على السرعة.
1: ايوه فعلا بعد صح. نحن الاغنية اللي نبغي نسمعها يمكن اذا وصلت ثلاث دقائق بس,
0: والفيديو اللي بتشوفوه دقيقة
1: ثواني.
2: ايوه
3: ماكسيمم دقيقه.
0: ايوه
1: زياده دقيقه نعتبرها,
0: هذه اشكاليه.
2: وتسوي على اكس 2 ولا اكس
1: 3
2: ايوه.
0: يعني الحين حتى الواتساب لما نحط لكم الفويس مسج لما الوالده ترسل صوتيه
2: ايوه ايوه
1: 2 اكس
0: بالضبط.
1: خمس دقائق الفويس, خمس دقائق.
0: يس. فالجيل الطيبين كانوا ناس رايقه ويستمعون للطرب, فاحنا اليوم بنعيشكم البطء غصبا عنكم, نخليكم تروقوا مع هذه الأغنية.
2: نعم.
0: أغنية جيل الثمانينات. مستمعينا هل أنتم من جيل الثمانينات؟ ولما شفتوا هذا الترند إيش اللي خطر على بالكم؟ وإذا ما كنت من جيل الثمانينات فهل بتشارك في هذا الترند؟

0: عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابع التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إذا سألناكم هل أنتوا من جيل ثمانينات، هل شاركتوا في هذا الترند؟ وإيش حسيتوا لما شفتوا هذه الصور القديمة اللي تذكركم بجيلكم بهذيك الأيام الحلوة؟ وإذا ما كنت من جيل الثمانينات فهل أنت بتشارك في هذا الترند؟ هل تحس أنك في يوم الأيام ودك تكون من ضمن هذا الجيل الذهبي المخضرم؟
1: فعلا مخضرم أماني فعلا. خضينا كذا مجموعة من الردود الجميلة، سواء من جيل الثمانينات، جيل التسعينات، أو حتى جيل الألفين، وكذا في ردود جميلة بناخذها أكيد مع الشباب اليوم.
0: يلا
1: ما أدري، نبدأ مع صهيب.
2: يلا واحد من الردود الجميلة قال الكاسيت. الكاسيت كيف يعني؟ الكاسيت قل كنا نشتري الشريط ونسمع لين نحفظ الأغاني اللي فيه،
0: ما عندك خيار آخر.
2: ما عندك خيار آخر. ونفس الشيء في تعليق آخر يقول أنا لو يرجع فيني الثمانينات أول شيء بسوي إني أعيش يوم كامل بدون تلفون. الظاهر الناس تأذوا من التلفونات.
0: صح فعلا، يعني هذيك الفترة اللي فيها راحة بال، لربما ما تدري عن أخبار العالم، وما فيش كانوا يسوي زاجل، حمام الزاجل
1: هي خبرتي.
0: أيضا أم خالد تقول مساء الورد، أنا من الجيل أو من جيل التسعينات المظلوم بالنسبة للترندات، أبدا ما جوي.
1: أم خالد والله فعلا أحس ما جوها، تجلس في البيت بس كذا،
0: طالع خالد وتقول لا سوي ربشة
1: أسوي
0: ذاكرت هذاك.
1: إنزين أنا في عندي، أنا كنت بقول هذه السالفة أن في بعضهم ما يحتاجون أن يسوون الترند، أصلا هم عايشين الترند، عندهم صور من أيام الثمانينات
0: الله يفوزوا.
1: وعندنا كذا رد، أن رد يقول أنا من جيل الثمانينات، والصراحة يوم شفت الترند ضحكت، قلت للعيال نحن ما نحتاج AI، عندنا الصور الأصلية.
0: الله.
1: فعلا بعضهم عندهم الصور الأصلية ما يحتاج يشارك في الترند يعني.
0: فاليوم قاعد تفتح الألبوم وتتذكر وتشارك الناس هذه الصور الحلوة.
1: فعلا.
0: فهذا صح. جزء من جابها.
3: وبعد أحد المشاركين يعني عنده وجهة نظر ثانية يقول أنا من جيل الثمانينات وترند فتح جروح الماضي، رجعت أشوف صوري وقلت يعني أنا كيف كنت أطلع بهذا ستايل بهذا الشيء.
0: العكس والله، ستايلك حلو ترى، ستايلك فنان، اليوم إحنا بنتبناه هذا الستايل، بنتبناه قصة الشعر هذه. ففتحت له جروح، يمكن متذكر شيء أخرى بعد، ذكر ذيك الحقبة.
1: في ستايلات غريبة بعد أماني، يمكن الألوان. كانت هذيك الألوان مثلا كان في ألوان تي شوية فاقعة وايد،
0: كان
1: مثلاً.
0: جيل جريء. أيوة. مهمة فالحياة. أيوة. الحياة عند ترى للي يعني، وش رأيكم؟
3: هو تأثر بالجيل الحالي يعني، عشان كذا ما تقبل شكله الماضي.
0: صح، يمكن الحين صار لازم أنت يكون شكلك old money، لازم الألوان كلها one tone، وإلا بتكون هيلقي يعني، للأسف كذا صار الوضع. بس بنرجع الهلاقة، بنرجع. أيضا اللي في مشاركة من أبو مبارك يقول يسعد جوكم هالأغنية، رجعتنا لأيام جميلة وذكريات أحلى، الله يسعدكم مثل ما أسعدتونا بهذه الذكرى الجميلة. إلا اليوم يومكم، إحنا بنعيش أجواء الثمانينات وأجواء جيل الثمانينات.
1: نعم. وكذا عندنا أكيد مشاركة أماني تقول أنا من جيل الثمانينات وأفتخر، عشت قبل الإنترنت وبعد الإنترنت، هم فعلا عاشوا الجيلين العالمين يعني. أنا خاطري أشوف كيف كان الجو قبل الإنترنت، شو كان يسوون.
2: والله
1: كذا ما عندي إنترنت، يالس في البيت شو بسوي،
2: ما حصير
1: المزرعة.
0: أيوة ودي يعني، ودي الحين شوف مواليد الألفين لو أقولهم رجعتوا لحقبة الثمانينات، فكيف رح تكون تتخيلون وضعكم ويومكم بيمر؟
1: ما أتخيل والله صراحة، يجلس بدون تلفون ما أتوقع
2: يا أخي. صعبة
1: صعبة، أحسني من قطع عن العالم
2: أبدا يعني. وين بشوف أخبار من أكس؟ أكس وين؟
1: ما في أكس،
2: ما في أكس،
1: ما في إنستغرام،
0: حتى ما قال تويتر أكس.
1: خلاص تويتر
2: إيش يعني تويتر؟
0: والله أنت وجيل يا أخي فنان. إنزين
3: أحس يعني أغلب وقتي بيكون نوم يعني، أنا أتخيل إنه ما عندي شيء أسوي، يا أطلع يا أنام يا أسولف، إذا ما حد في البيت أنام يعني، ما في activities.
0: نايس. أنا بكون كذا أتخيلني راكب سيارتي الكراسيدا ولا إيش يعني،
2: ما أدري. الكراسيدا.
0: أيوة كذا كلاسيك. الله، رايح الصالون رايح أسوي شعري كذا.
3: تقوي الشعر.
0: أيوة.
1: شوف الكراسيدا تيجي تخطف. سيارة صالون رادم. سيارة صالون رادم.
0: صح. أحس زمانيات كذي، بس مش بيسوون بعد. إنزين هنا في مشاركة تقول الترند لوك الثمانينات من ألطف الترندات مؤخرا، كل ألوان مبهجة وأنوثة، وهذا يخلينا نتساءل مين اللي خلى الموضة صارت بهذه الكآبة، ومين سرق من عندنا هذه الألوان المبهجة من الكوكب. أعتقد الناس صايرة تحاول تكون انها تكون كلاسيك و اولد ماني. كل حد يبي يصير اولد ماني بعد.
2: وفعلا ترى حتى انا احس يا اخي ان بين كل فتره يرجع هذا الترند، ترجع ترندات من دثرة اصلا او اشياء من زمان يمكن الناس تشتاق الحقبة هم ما عاشوها.
3: صح بالفعل في ترند، يعني الغريب اني انا سمعت عن هذا الترند انه 2026 كانها 2016، يعني قبل 10 سنوات، يعني واو. شبيه بهذا الترند، نفس الشيء يحطوا صورهم في الاي اي يرجعوها لي قبل 10 سنوات، يعني هذا قريب عكس ترند الثمانينات.
0: تعرفون ما احس انها مساله ترند على كثر ما انها راح تصير تبني لهذا اللايف ستايل او لهذا الشكل. يعني ممكن احنا نتوقع في المستقبل ستايلات يمكن تشبه مثلا 2026، ولكن لا احنا بنرجع بنفس ذاك الستايل القديم وهكذا. اعتقد يعني حتى السيارات الكلاسيك في الشارع هذا احلى بارت بالنسبة لي صراحة. ايضا هنا في مشاركة تقول عمتي جربت ترند الثمانينات أو أني جربت ووريتها صورتي وقالت لي إن أنا أصلا من جيل الثمانينات بس ما أتذكر شكلي وقتها، وتقول وقتها كان يتنمر علينا وعلى ستايلاتنا بس الحمد لله أن الحين صرنا مواكبين لهذا الجيل. جميل. إنزين الحين برجع بسمعكم أغنية غيرها، إيش رايكم؟
1: يلا
0: من جيل الثمانينات. الثمانينات هل أنتم مستعدون؟
2: كم طولها لكن؟
0: لا 5 دقائق و30 ثانية. يلا نسلكم اختبار
3: نقصة أتوقع هذه
0: يمكن نسلكم اختبار ما مرت عليكم؟ المستمعين إذا كنتم جيل الثمانينات التسعينات خبروني. أفا يا جيل الألفين.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: فتلهمك
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم. هلا كافيه.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن بأكيد بداية ساعة جديدة نصطحبكم فيها مستمعينا الأحبة. هذه المرة عندنا واحد من جيل الثمانينات بعد, يعني لازال بنعرف وجهة نظر في هذا الموضوع, وأيضا هو مغامر وهاوي لأنشطة بحرية وبواسطة الجتسكي على وجه الخصوص. عنده هذه روح المغامرة وعنده أنشطة بحرية جميلة كونه من أبناء ولاية قريات, فأعتقد هذا الموضوع مؤثر جدا في نشأته وبيئة اليوم أن يكون صديق جدا للبحر. فاليوم عندنا رشاد البلوشي, أهلا وسهلا بك, نورتنا في هلا كافيه.
1: النور بوجودكم, أهلا وسهلا فيكم,
0: يعطيك ألف عافية. الله. أول شيء أنت قلت لي أنت من مواليد 1988
1: 88
0: فضحنا على الهواء عادي, صح؟ ما عندك مشكلية مع العمر؟
1: ما عندنا مشكلة,
0: نحن النساء بس اللي عندنا مشكلة مع هذا الموضوع. كنا نتكلم عن ترند الثمانينات, إيش رأيك فيه؟ شفته؟
1: شفت الصور تقريبا انه جماعة كذا بحيث انه يكون فلتر او ايش ما يكن, فتعملوا على هذا الزمن, شفت على شيء بسيط يعني,
0: ورجعناك لذاك الزمان. ايش حسيت؟
1: ما معهم, انا كنت صغير. ما اذكر هذه الملابس,
0: ما تتذكرها ابدا. انت من ابناء ولاية قريات, واعتقد اليوم هذه المنطقة كان لها تأثير كبير اليوم في نشاطك لهذا اليوم, في هوايتك ايضا مشغلك.
1: نعم صحيح,
0: بخصوص الجتسكي.
1: نعم, لكونها منطقة ساحلية مطلة على الساحل طبعا, ولكن الجتسكي فترة مؤخرا, يعني مش انه من زمن بعيد. احنا علاقتنا بالبحر علاقة وثيقة جدا, يعني يكاد انه اذا اسبوع واحد ما شفنا البحر
0: تضرب لي هوم على قولتهم.
1: فالجتسكي وسيلة جميلة جدا للانتقال من مكان آخر, أفضل من السفن وأفضل من بحيث أنه تكون في سلاسة, يعني
0: جميل,
1: تعطيك يعني سهولة ويسر للانتقال من مكان لآخر. أحيانا تدخل كهوف بالوسط الجتسكي,
0: كونكم اليوم أنتم مجتمع, أيضا مجتمع للجتسكي خبرتني.
1: نعم,
0: مجموعة من الأشخاص مسوين كذا كميونتي جميل.
1: نعم,
0: ليش رحت للجتسكي ما رحت لأي مجال آخر, وليش وش اليوم مجرد هواية مش نشاط تجاري؟
1: هواية, أنا أحب أن تكون هواية, ما أحب أن أدخل في الأنشطة التجارية. بالإضافة أنه ما أريد ألتزم بوقت معين, الهواية أنه أي وقت كذا تحس أنه فاضي يلا أطلع, أما أنه ألتزم بحاجة معينة غير المهنة طبعا ما أريد ألتزم بأي شيء ثاني.
0: جميل,
1: فالهواية تظل هواية يعني تمارسها أي وقت تحبه.
2: لسن زين, اليوم كان اختيارك أن تكون يعني مغامراتك على الجيتسكي, ليش مثلا مش قارب, ليش شيء ثاني, يعني شيء جديد نحن نعتبره فهنا مغامرات بالجتسكي؟
1: سهولة, القارب يحتاج لك أنت أصلا زملاء ومثل ما تقول تيم, لأن صعود أو نزول القارب إلى البحر وصعوده يحتاج له يعني أكثر من شخص. فالجتسكي لكون أنه أصلا يرسو في مارينا بند الروضة, والجماعة هناك وجه لهم كل التحية, متساعدين في إنزال الجيتسكي وإخراج على سطح اللي هو الدك يعني. فسهولة طبعا وبساطة وما يحتاج إلى يعني جهد كبير, فأفضل أفضل بكثير من القارب يعني.
2: جميل جميل, لكن أتوقع الجيتسكي يعني لها مخاطر كثيرة بما أنك أنت تقود بروحك غير عن القارب, أكيد يختلف يعني, أكيد في خطورة أكبر.
1: في طبعا كل شيء خطورة إذا ما أخذت احتياطاتك. في طبعا احتياطاتنا إحنا اللايف جاكيت ضروري جدا, حتى ولو كنت غواص, حتى ولو كنت سباح ماهر. الخطورة تكمن في السرعة العالية وفي الأمواج, في حالة نفس الشيء إنه حالة الجيتسكي أو الدراجة ما طيبة, فممكن أنه تؤدي إلى غرق معين يعني, وإذا ما أخذت هذه الاحتياطات قبل النزول البحر ممكن أنه تتعرض للخطر. فأنت أصلا لما تأخذ احتياطاتك, كافة احتياطاتك, فأنت بتطلع بسلامة وبترجع بسلامة, ما عندك أي مشكلة.
0: إذا هناك احتياطات أخرى أعتقد كمالك جتسكي, يعني اليوم كل شخص يسمعني يفكر أنه يمتلك هذه الجتسكي أو أنه يحولها خلينا نقول إلى نشاط تجاري, إيش هي الخطوط الحمراء اللي مفروض أنه ما يتبعها, كيف ممكن اليوم أيضا هو يكون قانوني بشكل أكبر برأيك؟
1: نعم, الـ الـ الـ الـ الاحتياط الأول هو اللايف جاكيت اللي هو سترة النجاة, هذه أولا وأخيرا. ثانيا يجب أن يكون مفتاح الدراجة مرتبط بجسمك أو اللايف جاكيت, في حالة السقوط يسقط عنك المفتاح ومن ثم تتوقف الدراجة. كذلك في حالة أن البحر يعني أو أنه سبعت عن حالة جوية معينة وفي تحذيرات معينة ما تنزل إطلاقا ما تنزل. كذلك الصيانة الدورية للجتسكي هذه من الخطوط الحمراء لازم تتأكد قبل النزول. بالإضافة إلى عدم الاقتراب من القطع البحرية الأخرى مثل القوارب مثل اليخوت, لأنه هذه ممكن أنه لو حدث تصادم معين كذا ممكن أنه أنت تتأثر أكثر يعني. فهذه خطوط حمراء أنه ما ينبغي أنه تتجاوزها.
2: جميل جداً. أنا ودي أعرف أول شيء بدايتك في الجيتسكي متى كانت وكيف كانت الانطلاقة في البداية؟
1: والله في البداية كنا نستأجر حقيقة. كان نستأجر مدة 15 دقيقة 20 دقيقة, الكلام كان 2020, فحسيت أنه ما كافي 20 وأدفع كذا, فأحسن لي أنه بدل أنه أستأجر كل أسبوع أفضل لي أنه أشتري واحدة وأستمتع فيها بنفسي يعني. فبدأت الرحلة من هذا المنطلق يعني.
0: فشفت أنه وسيلة تصريح قانوني
1: لا يوجد, فقط أنه كفي أنه تعملها تأمين إنشورنس, بالإضافة تستخرج ملكية لها ملكية من وزارة النقل.
2: بالنسبة لليسن يحتاجها ليسن؟
1: لا ما تحتاج أي ليسن, تحتاج تمرس بس
2: فقط.
1: أي نعم. أما رخصة قيادة لا ما تحتاج.
2: بس والله غريب يعني, أنا عبالي لازم تحتاج رخصة قيادة يعني.
1: لا ما تحتاج, ما في.
0: فأنت اقتنيت your own jet ski.
1: بالضبط.
0: وصرت في البحر تستمتع.
1: في البحر وبدأت المغامرات شوية.
0: وبدأت المغامرات.
1: نزيد يوم بعد يوم نزيد المسافة.
0: جميل. أيضا اليوم حنت موجود هنا معنا للحديث عن مغامرة تقمت بها مؤخرا, تقريبا قطعت مسافة 700 وخليني أعطيك الأرقام الصحيحة. من
2: 712 كيلو. أيوة. الجتسكي في البحر المفتوح.
0: أيوة. وأنت الوحيد اللي قمت بالتخطيط والاعتماد أيضا على الإدارة الذاتية. نتكلم عن هذا المشروع أو خلينا نقول المخاطرة لربما أو المغامرة, ليش جات على بالك وفكرت فيها وكيف نفذتها؟
1: الفكرة جاتني في البداية لما كنت مسافر تايلند. تايلند معاهم هناك في رحلات سياحية عن طريق مجموعات دراجات ينتقلوا من جزيرة إلى جزيرة خلال 4 ساعات, ينتقلوا إلى 7 جزر. فأنا جربت هذه الرحلة فشفت يعني أنه سألت نفسي سؤال, الحين إيش ناقصنا إحنا من طبيعة؟ هم معاهم طبيعة ساحلية جميلة, إحنا نفس الشيء في سلطنة عمان, إيش ناقصنا ما نطلع هذه المسافات الطويلة؟ أنا أول مرة رحت فيها مسافات طويلة كان في تايلند. فجاتني الفكرة أنه لما أرجع أنا ما أجلس في سلطنة عمان, ليش ما أستغل الفكرة؟ فقلت أنه أول ما أرجع سلطنة عمان لازم أطلع مسافة بعيدة. فبدأت المسافة البعيدة أول شيء بس فقط بحيث أنه أتجرأ من بندر الروضة وإلى السيفة. مسافة بعيدة تعتبر كانت, فحسيت أنه ما كافي فقلنا خلينا أبعد شوية. فأبتعد إلى ولاية قريات, وصلت إلى ولاية قريات بعدين يوم آخر, فحسيت أنه بعدها ما كافي المسافة يعني. فجت هذه الفكرة قلنا خليها أسويها رحلة أسطورية. فبدأت أبحث في الإنترنت أول شيء عن أرقام سابقة من في العالم بدأ مع قطع مسافات كبيرة بواسطة الجيتسكي. فوجدت في أرقام تقريبا سجلت 2014 من شخصين من جنوب أفريقيا تقريبا قطعوا مسافة 14,000 كيلومتر خلال 99 يوم. وجدت نفس الشيء شخص أوروبي قطع 7,000 كيلومتر خلال 43 يوم. فشفت هذه الرقمين تقريبا فقط, أنا مع التعمق في البحث وجدت أنه هذا الرقمين أبرز رقمين يعني. بس لاحظت أنه هم مدعومين من شركات وكذلك قوارب تتبعهم, بالإضافة إلى كافة الدعم اللي هو المادي من حيث المعونة وإلى آخره. فبدأت أخطط تقريبا من الخريف الماضي. أول شيء بدأت أشوف الشواطئ الظفار, فشفت على نهاية سبتمبر يبدأ البحر يخف. أما بحر هذا الخط الساحلي من مسقط إلى رأس الحد فشفت أنه المناسب شهر 5. ف فبدأت أخطط اللي هو الاحتياطات وإيش الأشياء الطوارئ اللي ممكن أشيلها معاي، من اللي يدعمني، لازم أن يكون في متابعة برية، ضروري جدا أن يتابعوني في حالة أنه سير التواصل إيش بيكون. ف بسم الله بطلع من مسقط وإلى صلالة
0: على طول، طوالي يعني بخط واحد،
1: طوالي خلال، حطيت أنا تقريبا خلال 8 أيام بتكون حسب التخطيط، يعني بتكون 8 أيام، وحسبت المسافات كامل حسبتها، وقررت أنه أنا ما أتحرك إلا في وقت الصبح فجر فقط، أستغل هذا الوقت.
0: ليش؟
1: لأنه البحر يكون هادئ من 5 الفجر إلى 11 الصبح، البحر يكون هادئ، بيكون في سلاسة للانطلاق، وتكسب أكثر مسافة يعني وتسرع على كيفك. فأعلنت عن الرحلة طبعا، وقبل هذا رحت عملت بلاغ في الخفر السواحل، ضروري جدا عملت بلاغ، بلغتهم أن هذه الخطة مالي من النقطة هذه إلى النقطة هذه بكون
0: عشان سلامتك.
1: نعم بالضبط، على أساس أنه يعرفوا أن الجدول بالضبط، يعني لازم أقدم بلاغ يعني. فقدموا بعض النصائح مشكورين، ويوم السبت كان تقريبا طلعت على 4:30، والجميع كان متفاجئ طبعا، الجميع متفاجئ هذا ايش يريد يسوي، فلما شافوني في البحر استسلموا، قالوا خلاص الله معك
0: مصر
1: زين. هي نعم
0: رشاد.
1: فطلعت خلال 4 أيام وصلت إلى الدخم، ومع حساب المسافة كذا طلع 712 كيلومتر
0: أيوة.
1: مع حساب المسافة. وطبعا الرحلة كلها تخللتها مغامرات ومواقف كثيرة يعني.
2: نحن أكيد نبغي نعرف كذا شيء من المغامرات اللي واجهتك خلال هذه الرحلة، يعني من مسقط إلى بدر الروضة، خلينا نقول أو من بندر الروضة نعم. إلى الدقم نعم. 712 كيلومتر خلال 4 أيام متتالية، قطعت نعم. فيها مسافة أكيد مش بسيطة على طريق الجيتسكي، وأكيد يعني واجهتك الكثير من التحديات والصعوبات المغامرات، نفس ما ذكرت أنت طلعت من البداية أسب أن يكون البحر هادي، أكيد بالضبط. واجهت يعني كذا تحديات مغامرات ودنا نسمع يعني عنها.
1: بالضبط. من ضمن التحديات في لما كنت أخطط كانت اللي هو الوقت، عامل الوقت بالإضافة للوقود. هذا أبرز تحديين كنت أنا متوقع من أواجههم. الوقود هل بيكفي من منطقة إلى منطقة؟ فالوقود من ساحل مسقط كامل إلى رأس الحد ما واجهت فيه أي صعوبة، لأنه كان كافي المسافة، لأنه أنا عندي محطات، بندر الروضة تزود بالوقود يوصلني إلى ولاية قريات، من ثم تزود بالوقود يوصلني إلى رأس الحد، فكان كافي يعني ما عندي إشكالية. عامل الوقت اللي هو أنا حاول قدر المستطاع أن أوصل المحطة اللي أريد أوصلها قبل الساعة 11، لأنه إذا وصلت بعد الساعة 11 خلاص البحر يبدأ شوية أمواج ترتفع، فإذا ارتفعت الأمواج زادت المقاومة مع الدراجة أو مع الجيتسكي، ولما تزيد المقاومة يبدأ استهلاك الوقود أكثر، بالإضافة إلى تقل السرعة، أضطر أن أقلل السرعة، لأنه أنا أمشي إذا كان البحر هادي أمشي على سرعة 60 إلى 70 كيلومتر، تعتبر سرعة عالية في البحر، فلما يكون البحر غير مناسب أو أمواج شوية عالية فتنقص أنقص السرعة إلى 20 30 40، فهذا يأخذ مني مزيد من الوقت، فعاد يبدأ هنا شوي البالانس، يعني ضروري الناس يعمل بالانس.
0: جميل.
1: فكويس أنه هذا الخط أنا ما واجهت فيه هذا التحدي، والحمد لله تجاوزنا المرحلة، وصلت إلى رأس الحد بنجاح يعني. بس الشيء الجميل اللي حصلت طبعا دلافين، حصلت دلافين أول ما حصلتها من بعد ولاية قريات، هناك في بحر جميل جدا يعني،
0: من اللي هو فنس وبما،
1: بين ضباب وفنس، بين ضباب وبما تقريبا، في هناك واجهت يعني شفت دلافين على مقربة تقريبا من الشاطئ، لأنه هذاك الشاطئ تقريبا يوصل عمق إلى 100 متر 200 متر، غريب هذا الشاطئ يعني، بحيث أن الشاطئ يكون جبل يعني مش شاطئ رمل، العمق كبير يعني، فشاهد دلافين يعني، أول ما شفت دلافين فقلت أنه الرحلة تستحق يعني.
0: جميل.
1: فحسيت أنه بدأت الجماليات يعني في الرحلة
0: يعني. كل يوم من 6 إلى 11 بس بعدها تتوقف.
1: أحاول إنه أبكر مرات يعني 4:30 أحيانا 5:30 أحيانا 6:00 أضطر إني خلاص أكون نازل في البحر.
0: أيوة.
1: فهذا موقف جميل اللي هو الدلافين. في موقف ثاني اللي هو مقابل محمية رأس الجنز، شفت سلحفاة يعني ميتة فكنت أصورها، فمن غلقت الهاتف شفت قرش يحوم عليها يعني
0: مستينة. أول ما
1: تعتبر وجبة بالنسبة لي يعني، لأنه دور القرش أصلا في البيئة توازن بيئي، فأي شيء جيفة ميتة شيء كذا فعلى طول هو يكنسها أو يأكلها. فأول ما شفته قلت لها مع السلامة، قلت لها مع السلامة، هذه وجبتك وأنا مالي دخل.
0: عاد تكون أنت الوجبة الثانية.
1: لا رحت أنا على طول.
2: أحسن أنه يأكل السلحفاة ولا يصاب الدور.
1: أنا ما أعرف إيش السيناريو إيش بيحصل، لأن كون أنا غواص كوبا لو كان في الأعماق ممكن أنه عادي نتصرف، عندنا طرق معينة تدريبات معينة نتصرف مع القرش في الأعماق، بس في السطح ما عندي سيناريو معين، أنا إيش بسوي لك أحسن لي أروح.
0: بس مهم أنك تكون غواص ومالك جتسكي.
1: يكفي السباحة، يكفي قدرة السباحة كافي، بس لما يكون أنت غواص يكون أدفانتك بالنسبة لك يعني إيجابي، حالك كثير إيجابي. بذكرها بعد ليش إيجابي كثير في نقطة معينة بخبركم إياها بعدين لاحقا
2: بإذن الله تعالى. أكيد نحن أماني مكملين ومع ضيفنا وبناخذ وبنعطي وياه، لكن بناخذ فصل قصير كذا وبنرجع إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أفهم.

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: هلا كفي على هلا

0: اليوم في هلا كافيه نلتقي مع المغامر العماني رشاد البلوشي، وهو أحد هواة الأنشطة البحرية والجتسكي. أكيد خاض تجربة بحرية مميزة قطع خلالها 712 كيلومتر في البحر المفتوح. وما كانت هذه الرحلة بس تحدي رياضي لرشاد فقط، بل هي مغامرة أكيد اعتمد فيها على التخطيط الذاتي والالتزام الصارم بالسلام البحرية. مر على عدد من الولايات والسواحل ووثق جمال الحياة البحرية والطبيعية الساحلية في سلطنتنا الحبيبة. بالتأكيد رح نكمل الحديث مع رشاد وبنعرف بقايا القصة والمغامرات في البحر. أهلا بك مجددا رشاد.
1: أهلا وسهلا.
0: إذا احنا كنا واصلين إلين رأس الحد تقريبا.
1: رأس الحد نعم.
0: عند هذيك السلحفة مسكينة.
1: رأس الحد نعم.
0: أيوة.
1: طبعا احنا يعني نقطة التوقف اليومية تكون خلاص يعني حسب المخطط له، يعني المخطط انه خلاص رأس الحد تكون نهاية اليوم. وقت الظهر طبعا ما أكمل فيه، نفس الشيء وقت العصر ما أكمل فيه لأنه على أساس أنه ما يحل الظلام.
0: أيوه.
1: هذه من صور اللي هو الاحتياطات اللازم يعني أنه ما أتحرك في هذه التوقيت. طيب طبعا توقفنا رأس الحد نفس الشيء لما كان سياحي ويحتوي على منشآت سياحية، فالمبيت بيكون في مكان جميل يعني في رأس الحد. اليوم التالي طبعا

0: الماسون بدايتها كانت بدايتها، بس أنا كنت أستغل فترة الصبح.
1: جميل.
0: فترة الصبح يكون البحر هادي، فأنا أعرف عن هذه الأمواج يعني، فكان يحذروني من رأس النوس يعني، اللي هو خلاص تبدأ أنت كذا تسقط من الخريطة،
1: اللي هو رأس النوس.
0: رأس النوس اللي هو رأس الحد كذا، ومن ثم تنزل تبدأ الشرق.
1: ليش يسموه رأس النوس؟
0: يسموه كذا البحر رأس النوس.
1: أوكي حلو.
0: اللي هو رأس الحد يعني اللي هو كأن هذاك المثلث.
1: أيوة.
0: لما تشوف خريطة عمان كذا مثلث، أنت كان تسقط إلى الجنوب، تبدأ تمشي إلى الجنوب يعني.
1: جميل.
0: فكان تحذيرات يحذروني مني يعني، فالحمد لله تجاوزت يعني، اللي هو من رأس الحد وإلى الأشخرة تجاوزت، ولكن عامل الوقت شوية، عامل الوقت في تحدي، لأنه تأخرت مسافة بعيدة واجد إلى الأشخرة، مسافة طويلة جدا، وكانت الأمواج يعني بدأت خلاص ترتفع بحيث أن تكون مش عالية يعني، متوسطة إلى صغيرة، بس هذه شوية متعبة بالنسبة لي راكب الجيتسكي يعني. بس تجاوزت، أمشي وأتوقف، أمشي وأتوقف، أحاول أنه أصور أستمتع بالمكان يعني. فوصلنا إلى الأشخرة بشق الأنفس، أنا أعتبرها شق الأنفس لأنه بحر جديد بالنسبة لي أنا. أنا أنزل يعني بالجيتسكي كله متعود على بحر مسقط، بحر مسقط فقط، بحر بالنسبة لي جديد، بالإضافة إلى أنه يعني أمواج عالية، فأضطر أنه أبتعد من الشاطئ، فأضطر أروح أعماق زيادة.
1: أيوة.
0: أعماق زيادة بحيث خلاص أنا أكون بين خطرين، خطر أنه أروح أبعد بزيادة، وأنه أنا أقترب من الشاطئ. الشاطئ في أمواج متكسر، تتكسر بدري شوية، فهذا تحدي يعني. فوصلت بشق الأنفس إلى الأشخرة.
1: أهم شيء وصلت on time مع بترول كفاية؟
0: لا مش ما on time، اضطريت أنه أنا أستخدم وقود، لأنه مثل ما خبرتش أنه في مقاومة كان مع الأمواج، فاضطرت أنه أتزود يعني وأنا في نص البحر.
1: وهذا معك شايلة احتياط
0: في الهي في
1: الجيتسكي،
0: في البوكس يعني. في البوكس ما أخذ عندي احتياط 30 لتر. كامل الجيتسكي أصلا. سعة الوقود يكفي 70 لتر، يكفيك إذا كان البحر هادي يكفيك إلى 200 كيلومتر. فهذا كل هذه الدراسات أنا كلها عاملها، كم لتر كم ممكن يكفيني، هذا أنا يعني عامل تجارب سابقا يعني، قبل لا أطلع هذه الرحلة كنت أطلع تجربة يعني، فكنت أعبي البترول كامل فل، فأشوف إلي
1: وين بتوصلني،
0: كم الوقت يكفيني وكم السرعة. فكنت أدونها ورق وقلم يعني.
1: حلو.
0: فعلى أساس أنه أنا طالع مسافة طويلة، فأكون خلاص أنا عامل دراسة وعارف المسافة ومتى يكفي ومتى كذا. تأخرت شوي، وصلت تقريبا الساعة 2، عاد التحدي يبدأ من الساعة 12 خلاص، أمواج صعبة جدا، فكنت أمشي ببطء شديد جدا، بس الحمد لله وصلت يعني. وأول ما وصلت أكيد سويت إعلان يعني أنه وصلت للأشخرة الحمد لله
1: قبل 11 يعني. لو أنت مثلا تأخرت ظهيرة ساعة 1-2 هني، أنت تحرص تروح أقرب شاطئ ولا تكمل؟
0: لا أكمل بالعكس، لو رحت لو نزلت من أي شاطئ بيكون خطر أكبر بالنسبة لي، لأن الأمواج عالية، فأنت لما تصعد جيتسكي من الشاطئ الأمواج ما تساعدك، ولا في قار ولا في سيارة ممكن تطلعك أصلا معي، لأنه الأمواج تكون عالية، فما في ما بيكون في أي بالانس يعني وأنت تطلعها.
1: صح. كيف كنت توقف الجيتسكي؟
0: الصعود رأس الحد كان في منزل، في هناك في منزل ممكن ينزلوا من القوارب إلى آخره، رأس الحد فيه، هذا أنا كامل مخطط له وعارف المناطق قبل لا أروح. رأس الحد من وين بطلع؟ إذا شاطئ مستحيل رأس الحد، لأنه صعب جدا، واجد صعب، لأن الأمواج ما تساعدك
1: حتى لو ما في أمواج. صعب
0: إذا كان أمواج، إذا ما كان في أمواج ممكن عادي سهل جدا، بس الأمواج هي ما تخليك أنه تطلعها أصلا.
1: أيوه.
0: عرفتي؟ فرأس الحد كان ممكن في منزل في رأس الحد نعم موجود، فطلعناها من هناك. الأشخرة ميناء الصيد الأشخرة في نفس الشيء منزل، وطلعناها بكل سهولة يعني. فيكون أكثر عملي يعني، أفضل مناسب وقت.
2: لكن كيف تتعامل مع المناطق اللي ما فيها نفس ما قلت هذه المنزل، أو ما تعاملت معها؟
0: منطقة واحدة فقط اللي ما فيها منزل، اللي هي طبعا لما طلعت من الأشخرة كان الديستينيشن الثاني إيش الثالث، شنة مرسى العبارات.

0: أنا شخصيا حاولت أسأل، سألت واجدين يعني مرسل عبارات، في منزل، في منزل اللي هو في شنة اللي وديك مصيرة، كنت أسأل في منزل في منزل في منزل، في حد يقول أيوة، في حد يقول لا، فما حد أعطاني إجابة صحيح يعني أو إجابة واضحة يعني، على أساس أنه أنا خطط من وين بطلع الدراجة أصلا مرسل عبارات. فاعتمدت على أنه مرسل عبارات أكيد يعني ما شاء الله يعني سفن وعبارات أكيد بيكون فيه يعني فاسيلتي متطور. بس لما وصلت ما حصلت.
1: كيف تعاملت مع الوضع هذا؟
0: تورطت حقيقة يعني. طلعناها من الشاطئ، حاولت أبحث عن شاطئ هناك
1: مع عبارات جتتك فجأة.
0: ايه كلهم هناك مستغربين اصلا من شافونا من وين جاي. زين، قبل الحين نبدا حين من الاشخره. تمام، من المواقف الظريفه وايش اسميها ما اعرف تسموها بنفسكم.
1: جميل.
0: انا لما اكون طبعا في عرض البحر يعني الشاطئ احيانا يكون جبال كامل مش رمل، جبال. فأحيانا شوي أستوحش يعني، أحس شوي بنوع من الخوف، فتجيني أفكار يعني لو صار شيء كذا وش بسوي وش كذا، فهم رعب يعني. فأفرح كثير لما أشوف بحارة.
2: أيوة.
0: من الصيادين بقوارب اللي هي الصغيرة هذه، فأفرح أروح معاهم يعني، أحاول أن أروح معاهم أسولف معهم. فمن بعد الأشخر أشوف صيادين عمانيين أروح أسولف معهم أسألهم هاي اسم المنطقة. تمام، واحيانا اخليهم
2: يسال. ما عندك جي بي اس مثلا تستخدمه؟
0: لا، معتمد على الهاتف لانه كان في احيانا يوصل ارسال واحيانا ما يوصل، بس كنت معتمد على
2: التليفون.
0: على
2: التليفون طاح
0: الهاتف لا ما يطيح لانه في بوكيت يعني
2: مسوي له كفر،
0: في الدراج فيها بوكيت يعني وفيها منفذ لليو اس بي.
2: حلو.
0: عشان اشرش يعني، كلنا محتاط من كافه النواحي يعني، والدراج جديد اصلا موديل جديد ففيها متطوره يعني.
2: حلو،
1: جميل.
0: هذه نفس منصور السلامة أصلا، أنت تطلع من هذا المسافة ما تطلع بدراجة قديمة، دراجة قديمة ما تسعفك حتى 20 كيلو، فلازم تكون دراجة موديل جديد.
1: صح.
0: أقلها 23 24 25، وعلى أساس أنه تسعفك توصل إلى أبعد مكان ممكن. فنكمل بس على لما أشوف بحارة يعني صيادين أفرح أنه حد معاي في البحر، حد موجود يعني. زين، فالشواطئ هذه من بدءا من منطقة اسمها الشارخ، هذه في أتوقع أنا تابع الأشخرة، من الشارخ وإلى صراب اللي هي تابع لمحوت، كل ما أشوف صيادين من بعيد وأروح أتوجه إليهم أشوفهم يهربوا، استغربت ليش يهربوا. فحاولت انه الحق بحد يعني، اول ما لحقت ببعض القوارب فتفاجأت بانهم عمالة وافدة. عمالة وافدة، طيب انت عامل وافد قد تكون مرخص وقد تكون غير مرخص، ليش تهرب يعني اصلا ليش تهرب؟ فبعدين اكتشفت يعني مع هذا اكتشفت بانه يعني شباك العقرب ما شاء الله منورة يعني في القارب، شباك العقرب هذه مجرمة قانونا، ممنوع الصيد بها. إذا سمعت فيها
1: شو هي الشهادة؟
0: شباك العقرب اللي هي شباك نايلون شفافة، ممنوع. أيوة. استخدامها للصيد. فهذه فرق التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية اتهمهم يعني، فهم يظنوا إيش؟
2: أنك أنت من الخفر السواحل،
0: من ضمن لمخش خفر السواحل، الأفراد الأمن التابعين لوزارة الثروة السمكية، فهم يظنوني كذا فهم يهربوا.
2: وتقدر تلاحقهم؟
0: انا اقدر اوصلهم طبعا لان انا اسرع منهم، دراجتي اسرع منهم بواجد.
2: ايوه. اوكي.
0: فيعني تخيل، شفتي هذيك لعبه البولينج لما ترمي الكره والقوارير كذا تتوزع؟ فكانت القوارب كذا، اشوفهم متجمعين من 5 إلى 10 قوارب، لما يشوفونه جاي كلهم ينتشروا. واقول لهم انتظروا انزين بسولف معكم بصور بسوي شيء، فهم يظن عارفين نفسهم انهم مخالفين، عليهم مخالفات اكيد. يمارسوا الصيد بشكل مخالف فيهربوا يعني.
2: الساعة كم يتواجدوا؟ علم عليهم.
1: فعلا. ومتى صح متى كان الوقت اللي
0: وقت الصبح؟
1: وقت الصبح،
0: الصبح الى الظهر يعني، هذا الاوقات اللي اشوفهم يعني.
1: وانت ساير بطيب نيه تسلم عليهم؟
0: ابى اسلم عليهم واشوفهم احيانا يعني، ابى اطلب منهم مساعده بحيث انه انا اريد اعبي وقود.
2: طبعا
0: على أموال كذا
2: كلهم وافدين
0: يعني. وافدين وافدين وافدين ف خلاص اقول لهم دام تهربون اروح عنكم مروح. هذه من المواقف ال
2: هم ليش يستخدموا شباك النايلون؟ هل هي يعني مضره بالبيئه صح؟
0: هي مضره للبيئه كثير يعني واجد مضره للبيئه.
2: وبعدين
0: يرموها اصلا يتخلصوا منها يعني يعني انت يعني كانه وان تايم يوز.
2: اوه
0: عرفتي يعني لو صار فيه شيء يعني ممكن خلاص
2: يرمونها
0: يشلوا من الاسماك ويرموا الباقي. هذه مضره للبيئه
2: يعني للاسف.
0: ايوه ويعتبر من الصيد القائر اصلا
2: ياخذ. هل الشبك الثاني ما بالنايلون اللي هو بالسمونة اللي يكون خيوط يعني وايد يفرق سعره عن النايلون والعادي؟
0: ايوه يفرق
2: يعني هالدرجة. ليش يستخدموه طيب النايلون؟
0: هم يستخدموه لانه السمك ما يشوف الاسماك
1: كان شفاف
0: وسهولة يعني. ايوه سهولة الصيد بس مشكلة انه ياخذ مع الاخضر واليابس.
2: هذه اشكالية اخرى
0: ما مقرم عبث يعني. ف على هذا الأساس هم يهربوا يعني
2: يقهر الموضوع
1: فعلا.
0: وين وصلنا؟
2: هربوا الصيادين.
1: هربوا الصيادين
2: كمل الطريق
1: هذا الموقف.
0: خلاص أنا أكمل يعني أيوة. أكمل
1: من المواقف الأخرى أيضا أيوة.
0: خلينا الحين من الأشياء السلبية نروح الإيجابية. قبل من بعد شنة من عفوا قبل وصولي لشنة في شفت ساند بانك. حصلت ساند بانك. ايش ساند بانك؟ اللي هم ممر رملي نص البحر.
2: الله
0: عرفتي اتوقع انهم صورنا في حسابي انك تحصلين في ممر رملي. هذا الممر رملي انا شفته اصلا في تايلند. لما كنت في تايلند كان يودونا مكان سياحي ساند بانك يسمى ممر رملي في عرض البحر. فانا اول ما شفته يعني استغربت يعني أن هذا المكان الجميل في عمان معنا. وتوقفت يعني وقفت الدراجة هناك وجلست أتأمل وحدي بس أصور مع نفسي وأشوف انتظر بس يا أشوف سلام.
2: هذا وين بعد شنة؟
0: هذا قبل شنة. قبل شنة تقريبا بأربعين كيلو حاجة شيء كذا. قوارب السياحية ما توصل لأنه بعيد بعيد عن المنطقتين بعيد عن الأشخر وبعيد عن شنة. فصورت. كان للأسف أنه ذيك الفترة ممنوع تطير درون لو كان مع هاي درون لأنه عشان ممنوع درون اللي كان فترة الفترة هذيك الاضطرابات
2: السياسية
0: والسياسية. فكان ممنوع درون. لو كان مسموح درون كان ماخذ معي درون وبصور بيكون منظر جميل جدا يعني من الأعلام. فالساند بانك هذا جميل جدا أتوقع أنه يعرفوا أهالي ذيك المنطقة. تمام.
1: انا ودي لحد ما تتذكر انت كذا مواقف انا ودي اركز على موضوع البترول. انا شدني الموضوع هذا ان ابغي اعرف الجيت سكي يعني اليوم لما انت تعبيه خلينا نقول فل كم يمشيك تقريبا؟
0: ذكرت لك قبل تقريبا انه اذا كان البحر هادي يكفي أيوة 200 كيلو.
1: 200 كيلو وانت تكون كم شالب عندك تقريبا قلت لي؟
0: 30 لتر.
1: 30 لتر
0: احتياط.
2: البترول
0: كم
2: كان يكلفك فل الجتسكي
1: بعد صح؟
0: تقريبا 17 ريال فل اللي نصبها ممتاز. 17 ريال فل
2: حلو.
0: فهذه نفس الشيء من الصعوبات. كنت الدراجة هذه يعني تصب لها فقط ممتاز مش بترول عادي.
2: تستاهل دامها ودتك لشان
0: اللي هي توصية الوكالة أصلا مش أنا أدلها. توصية الوكالة أنه 95. فالشواطئ هذه كامل الشرقية المحطات البترول اللي على الشريط هذا الشرقية المحطات ما تبيع إلا 91 البترول. فاضطريت منطقة صراب اضطريت انه اكلم الشباب اللي تابعوني برين انه يجيبوا لي بترول. فقالوا هذا ما عندهم الا وقود هذا ما عليه يجيبه مشي مشي بإلى عشان يوصلني بس شنة. في خطورة معينة واجهتها حقيقة خطورة مؤسفة بالنسبة لي يعني. تعرف انت يعني هذه الجيت سكي تعتمد على دفع الدراجة على نظام شفط الماي من النص ومن ثم تمريرها عبر مروحة. المروحة هذه حساسة شوية فممكن أي أتربة بسيطة تمر منها ممكن يأثر على الماكينة وعلى الدراجة. وإذا دخل أجسام أكبر ممكن أنه تتعطل المروحة وتتوقف. فتقريبا تقريبا بداية من بدءا من المنطقة اللي اسمها قبل بعد الأشخرة بعد الأشخرة
2: دفة
0: أيوة وأنا متجه لا عفوا وأنا متجه إلى شنة بدأ أشوف إنه في تلوث كثير في البحر اللي هو نسميهم جواني وأكياس وحبال. فأول ما شفت يعني تتدفق بكثير يعني كذا جاي من صوب جزيرة مصير من هذاك الصوب. فبدأ هنا الرعب بالنسبة لنا رعب كبير, هذا أكبر رعب ممكن أواجهه, لأنه لو دخل أي حبل أو جونية أضطر أنه أنزل تحت وأطلع ذاك الشيء, وأنت حظك تقدر تطلع ما قدر تطلع. فاضطريت مع الأمواج أنه أمشي بحذر وبسرعة بطيئة جدا تصل يمكن 20 كيلومتر. فكنت واقف طول الدراجة هذا, أنا واقف أنه أشوف بس, المفترض أن أنا أمشي سيدة لا, فصرت أمشي كذا مناورات, أعمل مناورة بس أشوف مرة جونية مرة حبل مرة كذا مرة حبال مرة. فأضطر أنه أكون حذر جدا يعني. وفوق ذلك أنه الشاطئ أصلا جبل, فلو سلم الله فافترضنا أنه دخل حاجة واضطرنا لازم أن أوقف المحرك, فعندي يكون فيه وقت بسيط جدا لأنه هناك تيارات. فأنا عندي تيار وعندي جبال أنا ونصيبي, أحيانا يكون الشاطئ فهناك أمواج عالية, فلو صار مثلا دخل جسم معين داخل أو قطعة معينة فعندي فترة محدودة توقيت بسيط أن أنا أتصرف. فكان رعب أتصرف أنه أضطر, إحنا أنا متعود أنه ننزل تحت أغوص تحت يعني
2: أيوة.
0: وأطلع الشيء
2: هذه فايدة الغوص
0: خبرتش. ولكن حتى ولو كنت غواص أنت عندك وقت, أنت محكوم بوقت معين اللي تخرج. أحيانا حبال تلتف على
2: المروحة
0: فأنت حظك وين واصل الحبل, هل واصل البرع أو أنه متجاوز. إذا تجاوز خلاص سلم على الدراجة, فافضل أنه تطلعها برع كامل تعمل صيانة, أما إذا برع ممكن تتصرف. فكنت حذر جدا يعني, فأنا حذر جدا فكنت أمشي ببطء إلين وصلت شنة الحمد لله وصلنا. كان هذا شيء بالنسبة لي.
2: طيب المنطقة تعتبر يعني منطقة غير سكنية أو خلينا نقول بكر لا. طبيعة بكر, إيش الأسباب إنه هي ملوثة لهذا الحد؟
0: العمال الوافدة من غيرهم, العمال الوافدة كلها يعني أدوات صيد يعني اللي هي جواني ممكن يستعملوها في ملأ الأسماك أو ملأ الأدوات الصيد أو شيء. فواضح أن هي أصلا تستخدم في البحر يعني, مش أن مثلا تستخدم في البر أو أكياس أو حاجة تستعمل في البر, كلها من أدوات الصيد
2: غير قانونيين بشكل
0: كثير واجد يعني. هذه المنطقة واجد تلوث فيها يعني, تلوث على سطح البحر يعني بشكل غريب.
2: جربت تبلغ مثلا هيئة البيئة تعاون
0: ما لا ما رايع رحلة ما سنترى
2: بس احنا بنبلغ
0: بس ما إذا هم يسمعوا
1: ياخذ
0: إجراءاتهم.
2: لا والله مستقعد هيئة البيئة أصدقائنا ما بيقصروا.
0: زين وصلت شنة وعاد انصدمنا بأنه شنة ما فيها منزال يعني, ما فيها منزال, فيها منزال لكن أتوقع لسفن كبير جدا يعني كبير ما تصلح حتى للقوارب أصلا, القوارب السياحية ما تصلح. فطلعناها عبر البحر بمساعدة أحد الأهالي من منطقة شنة.
1: ممتاز. زين أنا اليوم ما شاء الله مغامرات كثيرة مرت عليك وكذا, ورحلة جميلة جدا قطعت فيها 712 كيلومتر, أكيد في خطط قادمة لرحلات كذا أتوقع, ودنا نعرف
2: أول أعرف أسباب الدوافع أول, إيش رأيك؟
1: زين حلو.
2: ليش أنت قررت من الأشخرة ليشنة وبعدك بتستكمل الطريق يا صلالة؟
1: جميل.
0: لا بعد ورانا الدقم. أنا وين بعد الشنة أنا وصلت الدقم.
2: زين.
0: أنا بعد في حاجة حصلت يعني بعد ما نزلنا من شنة على أساس إنه اليوم الثاني اليوم الرابع اليوم أيوه. الأخير على أساس إنه نكمل يعني إلى الدقم, المحطة التالية الدقم بتكون تقريبا المسافة واجد طويلة, تقريبا هي المسافة الأبعد لو حسبناها يمكن يوصل 170 كيلومتر. وبالإضافة إلى تحدي كبير جدا إن المياه ضحلة خلاص من شنة. أنا أدخل الحين المنطقة الوسطى فتحدي مياه ضحلة جدا. فالتحدي إنه لازم أروح عمق، لا أروح عمق زيادة ولا أجي على الشواطئ يعني بحيث إن المياه ضحلة ممكن إنه تدخل أتربة يعني. بس طبيعة جميلة جدا، خلابة خلابة جدا يعني هذه المنطقة، في يعني صخور انحوتات جميلة، تفاصيل تشكيلات طيور أول مرة أشوفها، في أشجار قرم نفس الشيء في هذيك، خصوصا في منطقة فلم ومنطقة بر الحكمان مريت عليهم. وأنا طالع من بر الحكمان منطقة فلم واجهت قرية كذا ساحل، شريط ساحلي على شكل هلال أو شريط احنا نسميه لسان بحري أو إيش. شفت قرية، قرية عادية ساحلية وفي سفن تقليدية نسميها اللينك، مجموعة يعني. فوقفت هناك استريح، عبيت شوية بترول، استغليت انه ما في امواج لان يكون هذاك الساحل كذا على شكل هلال يعني يصد الامواج يعني. استغليت الفرصة انه ازيد بترول يعني. طلعت من هناك، طلعت بدأت اكمل رحت اكمل، ف تقريبا قطعت 50 كيلومتر او 40 كيلومتر وانا امشي يعني بشكل متواصل الا اشوف نفس المنطقة تتكرر.
2: ليه؟
0: نفس المنطقة تتكرر يعني، قلت توني متضايق منها. فالتفت للوراء انا ايش جالس اسوي يعني. اول فكرة جات بالي افلام المتاهات، هذه افلام متاهات اللي تتكرر يعني تمشي ما تدور على نفسك يعني. فوقفت وقفت فاشوف المكان هذا توني جاي منه، نفس المكان نفس التفاصيل، نفس الرأس اللي هو نسميه احنا الرأس، نفس الرأس ونفس السفن التقليدية ونفس القوارب ونفس القرية يعني. فقلت انا ايش جالس اسوي؟ اول سؤال سألت نفسي انا ليش جاي اصلا، ليش ما احسن اللي جالس في البيت، لان حسيت نفسي اني جالس ادور على نفسي،
2: انك رجعت نفس المكان.
0: فصرت اتذكر انا الحين هل لفيت على نفسي؟ الشاطئ كان على يميني، ما زال على يميني، ما سويت شيء، انا ما لفيت على نفسي. فما ابدا ما جه في بالي اني اروح اشوف الخريطه او ايش، انا لان انا ما شفت من قبل ما كان معي، فما جه ابدا ابدا يعني. راسي سخن اصلا، سخن راسي ايش يعني اسوي الحين. فكنت برفع السماعه واطلب الجماعه قلنا خلاص الحين بنزل هذا المنطقه انه كنسل الغي، لان جالس ادور على نفسي ايش سويت، في سويت حركه او خطا معين وقع مني وصرت ألف على نفسي يعني، نفس المكان نفس الشيء. فجيت أكلمهم أرفع السماعة إلا شفت فرق بسيط، فرق بسيط يفرق عن المنطقة اللي شفتها قبل اللي هي عدم وجود محطة وقود. المنطقة الأولى كانت اللي خلوف،
2: أيوة
0: منطقة شاطئ خلوف، فكان في محطة وقود مميزة.
2: GPS يعني افتح جوجل ماب،
0: ابدا ما جه في بالي، وبعدين كان الارسال ضعيف. أيوة. في هذيك المنطقه، فعلين ما تتحمل الخريطه واجد وقت يعني. فانا ابدا لا لا لا ابدا طالع بالي رايح بعيد زين. ف شفت الفرق بس هذه المحطه، في منطقه خلوف في محطه، المنطقه الثانيه اللي هو شاطئ سراب. شاطئ سراب ما في محطه.
2: بس ليش التشابه هذا الغريب؟
0: انا لو تبحثي، لو اصور مثلا، لو اعمل صوره هنا وصوره هنا اكيد بتطلع فروقات، بس انا في ذاك الموقف نفس الشيء، نفس السفن، نفس هذا، نفس الشيء هناك، نفس حتى الساحل يعني الراس في مظله، فانا شفت المظله، مظله هنا سياحيه وهناك مظله نفس الشيء سياحيه. تمام. فشفت هذيك بس عدم وجود محطه الوقود، فعرفت ان المنطقه مختلفه. فشوي هديت بالي، شغلت الدراجة وطلعت على الساحل أسألهم ايش المنطقة اسمها، بقول لي هذا سراب، قلنا خلاص. فوقفت استرحت شوية اهدي الأعصاب ومن ثم بدأت اكمل يعني.
1: جميل.
0: فمنطقتين متشابهات كثير يعني، اللي شاطئ خلوف وشاطئ سراب.
2: حلو
1: جميل جدا. أتوقع يعني
2: التوقيت يداهمنا لكن احنا بنحاول انه نعرف الأهم والمفيد. انه رشاد اليوم ايش الدافع اللي خلاك تتنقل وتتحمل كل هذه المصاعب في سبيل انك توصل الى الدقم؟ وايضا مثل ما قال زميل حمد انه ايش هي خطتك القادمة في هذا الجانب وهذا المشروع؟
0: والله الدافع اولا الدافع الاول في اهداف في أهداف شخصية وفي أهداف عامة. الأهداف الشخصية طبعا الاستمتاع بالطبيعة. الطبيعة الساحلية من جانب البحر تختلف من جانب البر، فأنا شفتها مختلفة تماما. فأنا يعني سابقا شايف الطبيعة من جانب البر، بس الطبيعة من جانب البحر مختلفة تماما، فهذه متعة يعني استمتاع كثير. هذه الأهداف الشخصية. من الأهداف الشخصية كذلك تسجيل رقم وطني. هذا من الأرقام الوطنية، يعتبر رقم عالمي من ضمن الأرقام. مثل ما خبرت أنه في أرقام سابقا، في رقمين فقط شفت. هذه أنا لما عملت بالمقارنة بالذكاء الاصطناعي قلت له أعمل لي مقارنة بالذكاء الاصطناعي، أعمل لي مقارنة بين هذه الحالات وبين الحالات. فالذكاء الاصطناعي قال أنتو حالتك أنت مختلفة وأصعب، لأن أنت مطلع على بحر العرب وتضاريسكم أشد وأقسى، بينما التضاريس هناك شوية سهلة وبارد، انت حرارتك اكثر. ففي يعني رقم يعتبر رقم مختلف تماما عن الانجازات السابقة. فهذا يعتبر رقم، يعتبر يعني ممكن انه يتسجل اصلا، قابل للتسجيل، بس انا ما عندي اي تواصل للجهات هذه الارقام القياسية ومسوعدين، ما عندي تواصل معهم وما استطعت ان اوصل لهم. فانا محتاج نفس الشيء جهة ممكن تدعمني على اساس انه اتواصل معهم. فهو رقم بلا شك، هذا 712 كيلومتر. فالرحلة القادمة لو كملتها أكمل طبعا من الدخم، فإجمالي الكيلومترات راح تكون كم؟ 1200 كيلومتر بوسط الجتسكي، يعتبر رقم نفس الشيء. هذا يعتبر يعني رقم لو تسجل ممكن يكون يعني مفيد للسياحة ولسلطنة عمان. من الأهداف العامة نفس الشيء، أنه توثيق الطبيعة. توثيق الطبيعة أنا شفت مثلا يعني الشيء الجديد اللي شفت أنه الساند بانك موجود. إحنا الدول الثانية تستغل الساند بانك هذا للسياحة، إحنا موجود معنا ساند بانك ممكن يستغل سياحيا. كذلك كهوف كثيرة، كذلك طيور مختلفة، أنحوتات في الجبال، هذه ممكن أنه يعني عملت لها تغطية عبر الحساب الانستغرام. والآن بإذن الله في الرحلة المقبلة قسم التسويق السياحي بوزارة السياحة مشكورين راح يتعاونوا معي في الرحلة المقبلة اللي هي من الدقم وإلى الفار.
2: ما بسهلة جميل في الرحلة.
0: نعم، فرحلة مقبلة راح تكون شيقة جدا، وأنا متشوق أنه خصوصا أنه بعد الخريف الجبال راح تكون الساحل أخضر.
1: السلام.
0: جميل جدا، بيكون جدا جدا يعني متأكد أنه بتكون طبيعة أجمل بكثير، فمحتاج انه حد من الجانب الاخر انه يوثقها يعني. فبإذن الله كذا على نهاية بداية اكتوبر تكون الساحل يكون يعني مناسب، يعني الاجواء مناسبة
1: بإذن الله تعالى.
0: فيعني على اساس انه نختم البرنامج اشوفكم.
2: لا امور طيبة.
1: لا امور طيبة.
2: عادي عادي، كم دقيقة تستاهل.
0: يعني لو كان في مثلا اهدافي من ضمنها أهداف سياحية تخدم البلد يعني، فلو كان في جهات معينة ممكن أنه تدعم أهدافي، مش تدعمني أنا شخصيا، تدعم الأهداف المرجوة، فإحنا نقول يا مرحبا فيهم يعني من هذه الإذاعة الجميلة.
2: جميل، تحط في بالك كيف بتكون الرحلة من الدقم إلى صلالة؟
0: نعم،
2: يعني المدة في تصورات أيوة معينة، خطورتها إيش اللي بتحتاجه خلال الجزء الثاني من الرقم. نعم. القياسي اللي تبي تحققها
0: اللي بحتاج كثير طبعا. هذه المرة بيكون معي جي بي اس، بيكون معي جي بي اس بالإضافة إلى نفس الشيء بتكون معي درون. الحمد لله الحين مسموح، بتكون معي درون، بتكون أجهزة ثانية متطورة بالإضافة إلى راح أضاعف السيفتي، لأنه السواحل اللي هناك شوي تكون أكثر صعوبة يعني، خصوصا تكون إنها جبال، أغلبها جبال مش شواطئ،
1: صحيح.
0: فبتكون السيفتي أضاعف السيفتي أكثر وأكثر. نفس الشيء اللي هو المنشآت السياحية بتكون شوي أقل، لأنه تقريبا المحطة الأولى إما تكون حاسك أو شوي مية تقريبا أو رأس مدركة، هذه ما فيها منشآت سياحية، فبتكون هناك شوي صعوبة.
2: بكون بتخيم، تخيم ولا تروح هوتيل؟
0: نشوف لحد من الجماعة هناك، نعرف حد
2: النسخ.
0: احنا مجهزين الخيمة في الرحلة الأولى، كنا مجهزين خيم يعني، لكن الحمد لله كان في منشآت سياحية في كل نقطة توقف. بس هذه المرة الهايك لابد منه،
2: لازم
0: أكيد بنجهز يعني. ف بيكون فيها جهد كبير يعني، لكن المسافة أقصر، أتوقع أنه بتكون 600 كيلومتر، وبحاول أنه نوصل إلى المناطق اللي هي ما وصلها أحد، يعني يعتبر الرقم الأول يعني، مثل أفتلقوت اللي هو من هين سفينة قرناس، أحاول نوصل لها من هذاك الجانب، كذلك اللي هو شعث أحاول نوصلها من جانب الآخر.
1: جميل.
0: فبتكون مناظر بالعكس، الناس تصور من برا، الناس تصور من هذا، بتكون مناطق جميلة جدا.
1: تحمسنا الحين نشوف النتائج بإذن الله، تكون رحلة موفقة
2: فعلا. جميل جدا. إذا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في رحلتك القادمة، وأنك تجد الدعم المناسب
0: بإذن الله.
2: الحمد لله على السلامة أيضا.
0: الله يسلمك.
2: فمثل هذه المغامرات اليوم خلتنا أيضا نشوف الجانب الآخر اللي هو لهيئة البيئة، من وين ممكن اليوم تركز المخالفين. أنا هذا البارت صراحة يهمني أكثر.
0: مهم جدا، مهم جدا.
2: فيعطيك ألف عافية رشاد أنك اليوم شاركتنا هذه الرحلة. وشكرا أيضا على تواجدك معنا في هالكافيه.
0: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على التغطية.
1: شكرا لك رشاد، ونحن نتمنى لك أكيد يعني رحلة قادمة إن شاء الله موفقة، والله الله في عمرك إن شاء الله، وأكيد بنكون متابعينك بنشوف التغطيات الجميلة لرحلتك اللي تستمر إن شاء الله لصلالة. وبكذا أتوقع نكون خلاص أماني وصلنا لنهاية مشوارنا في هالكافيه.
2: بالتأكيد نحييكم ونحبكم وايد، والله الله في عمركم أنتوا بعد، ادروا بالسلامة، أتمنىها للجميع. نلتقيكم بكرة في حلقة جديدة من هالكافيه
1: بإذن الله تعالى. وأكيد أماني اليوم كانوا عندنا
2: ضيوف في الاستوديو، أصدقائنا أمجاد أكيد، وأيضا صهيب كيف أنسى اسمك بالله، من جامعة السلطان قابوس تخصص إذاعة وتلفزيون، شاركونا اليوم الحلقة. نوجه لهم كل التحايا ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في مشوارهم الإعلامي القادم
1: بإذن الله تعالى. إلى هنا يعني ننتهي معكم،
2: ورحمة
1: وريالسة. شكرا لكم جميعا، شكرا أماني، شكرا لكم مستمعينا على يعني هذه الصحبة الجميلة كذا معاكم. إن شاء الله بنكون معاكم بكرة على نفس الموعد، إلى ذلك الحين دوروا بالسلامة، نتمناها لكم إن شاء الله تعالى.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: 5 أيام،
1: باقي 5 أيام
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالما.

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: يجب أن يكون معك
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأداء الذهني وسرعة اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب. ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء الله.
0: قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حرقة معقل؟ ما حرقة عندي، ما حرقة معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب قايب روحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك توم وأخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخليه إنه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 أو أنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيب.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
3: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلاً. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
4: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
3: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
5: الحمل بعد سن 40، هل هو خيار آمن؟ وما تأثيره على صحة الأم والطفل؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. في السنوات الأخيرة تأخرت قرارات الزواج والأمومة لدى كثير من النساء لأسباب مهنية أو اجتماعية أو شخصية، ومع هذا التحول أصبح الحمل بعد سن 40 موضوعا متكررا يثير التساؤلات والقلق لدى كثير من النساء. فهل هو خيار آمن أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ والنقاش في هذا الموضوع يعود مع كل إعلان لمشاهير وشخصيات عامة عن حملهن في سن متأخرة، وكانت آخر هذه الحالات هي إعلان الممثلة آن هاثاوي حملها الثالث وهي في سن 43، الذي أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة نسأل أهل الاختصاص، ما الذي يحدث في جسم المرأة بعد 40، وكيف تتأثر الخصوبة مع التقدم في العمر، وما المخاطر المحتملة على الأم والجنين، وهل ساهم التقدم الطبي في جعل الحمل بعد 40 أكثر أمانا مما كان عليه في السابق؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا ميس باق. أرحب بضيفتي الدكتورة أسيل الجلاد، استشارية الأمراض النسائية والولادة، والتي تنضم إلينا من العاصمة عمان. أهلا بك في بودكاست يستحق الانتباه.
6: أهلا وسهلا فيكي. أهلا ميس.
5: دكتورة أسيل، يعني كثير من السيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي شاركنا تجاربهن وقصصهن عن الحمل بعد سن 40، حتى أيضا يعني قرأت هناك سيدات وضعنا أو أنجبنا بعد السن 50 أيضا. من واقع تجربتك، هل الحمل بعد 40 أصبح أمرا شائعا؟
6: هلا ما بنستطيع ننكر انه بحكم كل الظروف، كل المتغيرات بالدنيا، نعم صار شائع، لانه سن الزواج نفسه تاخر لعده اسباب. يعني بنشوف كثير في نساء بالفتره الاخيره بيخلصوا تعليمهم ودراستهم، دراسات عليا، بيمشوا وراء حياتهم مسيرتهم المهنيه، وبعدين بيفكروا بالزواج. فهذا بنفسه اخر سن الزواج عند الكثير من النساء. فان تاخر سن الزواج عند الكثير من النساء، احنا طبيا واجتماعيا و بحكم كل الظروف ما بنقدر نقولهم ما تحملوا. يعني لأنه تأخرتوا في سن الزواج، ما بنقدر نقولهم أنه ما بتقدروا تحملوا. هلا نعم، هما بيقدروا يحملوا بسن متأخر، ولكن يترتب على ذلك عدة أشياء بنسميها مضاعفات وضوابط واحتياطات، منها مسؤولية المريض ومنها مسؤولية الطبيب أو النظام الطبي بشكل عام.
5: طيب دكتورة،
6: ما بنقدر ننكر إنها صارت موجودة.
5: طيب دكتورة أسيل، بالنسبة للأسباب التي تدفع النساء لتأجيل الحمل والإنجاب، أليس للرجل أيضا دور في ذلك؟ فالقرار ليس مقتصرا على المرأة.
6: صحيح، في كتير ناس مثلا الاستقرار المادي، يعني في كتير ناس منشوف في مثلا أزواج بيتزوجوا بقول لك احنا ما بنفكر هلأ بالإنجاب، بدنا نأجل نعمل نستقر مهنيا وماديا. في ناس بتفكر مثلا بتتسافر على بلد تانية، وإحنا كتير منشوف من هدول الأزواج بقول لك أنا ما بدي هلأ، أنا ما بدي أحمل الآن، بدي أأجل لعدة أسباب. في ناس مثلا ممكن تعاني من مشاكل صحية أو مشاكل طبية، ما بتستطيع مثلا، في كتير من مرضى الأورام الخبيثة أو أمراض السرطانية بيكونوا شخص ومرقوا في مرحلة علاج وبعد إنهاء العلاج يمنعوا من الحمل لمدة سنتين، فصفة تأجل الموضوع. فهدول من الناحية الصحية، في ناس بدهم يستقر وضعهم الصحي، في ناس تعاني من أمراض مزمنة بدها تستقر وضعها الصحي، في ناس تعاني من سمنة مفرطة، ضغط، سكري، وكذلك تطلب الوضع إنهم يستقر وضعهم الصحي قبل ما يلجأوا لموضوع الحمل عشان ما نوقع في مأزقين أو نوقع في مشكلتين اللي هو حمل على وضع صحي غير مستقر. في بعض هاي الأحيان بيصفي بيتأجل عمر هذا الحمل. وبعدين التطورات كمان في العلم والعلم الحديث، وزي ما بتسمعي بالفترة الأخيرة كتير كتير الناس تتداول موضوع تجميد البويضات والمحافظة على الخصوبة سواء عند الذكور وعند الإناث، فهذا شوي بيعطي الأزواج المرونة بقول لك مدام أنا عندي فرصة أحافظ على خصوبتي وأعيش حياتي، لا بحافظ على خصوبتي. وكتير عم نشوفها يعني
5: هل فعليا يعني أنت كأخصائية واستشارية نساء وولادة، هل يأتيكي في العيادة نساء وأزواج، لنقول الرجل والمرأة، يعني ينظرنا إلى هذا المعطى الطبي، فكرة تجميد البويضات، أنه نعم. يمكنهم أن يؤجلوا إنجاب الأطفال؟
6: نعم، وكتير وموجود. يعني احنا كنا بنفكر في ناس بتلجأ لتجميد البويضات فقط للنساء
5: العازبات،
6: غير المتزوجات او العازبات او اللي بيعاني من مثلا مرض بيحتاج لعلاج، فللمحافظة على الخصوبة بجمد بويضات. ولكن لا، في ناس متزوجين بيجي بقول لك انا بدي ألجأ الان لعملية اطفال انابيب ولكن انا بدي اجمد، وهلا انا ما بفكر بالحمل، يعني ما بدي احمل الان، بدي انا اعمل هذا الاجراء واخزن الاجنة او اجمد الاجنة بالمستقبل لما أنوي الحمل، أنا بكون على الأقل ضمنت الجودة في عمر أصغر.
5: طيب دكتورة، أنت أشرتي في البداية أن الحملة فوق سن 40 له مضاعفات أو ضوابط كما وصفته، لكن يبدو أن هناك صورة أخرى لدى بعض النساء، فمنهن من وصف هذا الحمل بأنه خطير، فهل هذا حقيقي أم لا؟
6: يعني ما بقدر نعمم بهذه الطريقة. هلأ لا شك الحمل بعد 40 هو مش بسهولة الحمل قبل 40، لأنه أهم عامل عند النساء وعند الرجال أيضا بيحدد الخصوبة هو العمر، وهذا معروف عليه علميا في كل الدراسات العالمية في كل أنحاء العالم. أهم عامل بيحدد جودة أو نوعية الخصوبة أو قدرة الزوجين على الحمل والإنجاب، ومنركز على فكرة الحمل والإنجاب لأنه هي إحنا ما بنسعى وراء حمل فقط، إحنا بنسعى وراء حمل ينتهي بإنجاب طفل سليم ومعافى. فإحنا لما بنحكي بحمل وإنجاب هذا هو العامل الأهم، هو العمر. فإحنا قبل ما أصلا نقول أو نتكلم بتفاصيل الحمل فوق سن 40، أدي إمكانية الحمل بعد 40، نعم قدرة المرأة على الحمل بتقل طبيعي، لأنه جودة البويضات عندها بعد سن 40 بتقل، ولما تقل الجودة بصفي قدرة المرأة على الحمل أصعب. هذا واحد. وننتقل للمرحلة الثانية، إن حملت فنسبة أنه هذا الحمل يكمل وينتهي بحمل كامل لمدة 9 شهور أو 40 أسبوع كمان بتقل. يعني في بعض الدراسات أثبتت أنه نسبة الإجهاض بين سن 40 و 45 ممكن توصل لـ30%، نسبة الإجهاض بعد سن 45 ممكن في بعض الدراسات بتوصل 80% لـ90%. السبب الأساسي بذلك أنه أصلا هذا الحمل اللي تم أو هذا الجنين الذي تكون، نسبة أنه يكون في مشكلة كروموسومية أو جينية ممكن توصل لحد 2-3%. فهي 2-3% في العلم وفي الطب هاي تعتبر نسبة مئوية مش ضئيلة. فلما بنحكي بهاي النسبة المئوية إنه مشكلة كروموسومات أو يكون في جنين مشوه كروموسوميا بعد سن 40، يعني واحد من كل 40-50 طفل أو واحد من كل 40-50 حمل قد يكون في مشكلة كروموسومية، هاي تعتبر نسبة كبيرة، وهذا هو السبب الأساسي إنه هاي الأحمال ممكن ما تكمل.
5: طب دكتورة، يعني إذا أردنا أن نفهم جسم المرأة بعد سن 40 كيف يتغير، ما الذي يحدث بيولوجيا يعني عند هذه المرحلة العمرية؟
6: هلا احنا بنعرف انه هرمونات الانثى او الهرمونات الانثويه هي عندنا هرمون الاستروجين، هرمون البروجسترول، وعندنا بعض من الهرمونات الثانيه مثل هرمون التستوستيرون وغيره من الهرمونات بنسب قليله، ولكن الهرمونات الاساسيه عند المراه هي الاستروجين والبروجسترون. كل 10 سنوات من العمر بقل الانتاج شوي، يعني ما بين 20 و30 و30 و40 و40 و50 وهكذا. واحنا ايضا بنعرف انه الاناث يخلقوا في عدد محدود من البويضات من من من هما أجنة، يتكون عندهم عدد محدود من البويضات يخلقوا فيه. اللي بصير كالتالي إنه البويضات في السنوات الأولى، البويضات ذات الجودة الأحسن، هي الجسم بيستهلكها أسرع. فهذا هو اللي بيقلل، يعني بتصفي. إحنا لما بنوصل في العمر بعد 40 بيصفي ما تبقى من بويضاتنا، هي مش الأكفأ الجودة، فهذا اللي هو يتسبب في زيادة المشاكل الكروموسومية، زيادة التشوهات عند الأجنة إن تمت، وبالتالي ممكن يتسبب بإجهاضات أكثر. ولكن بالمقابل إحنا لما بنحكي إن هذا الحكي كله بيزيد، إذا بنطلع على الموضوع كنسب مئوية، إحنا صح بنحكي واحد من كل 40-50 جنين ممكن يكون فيه مشكلة كروموسومية، ولكن بمقابل ذلك إحنا عم نحكي على 48-49 من 50 جنين هو سليم. فهي صح زادت النسبة المئوية مقابل النساء تحت سن 40، صح زادت النسبة، ولكن الغالبية العظمى نعم، وكثير عم نشوفها في نساء عم تحمل وبتنتهي بإنجاب طفل سليم ومعافى وما ماله إشي.
5: نعم. طب كيف يساعد الطب في إتمام رحلة الحمل والإنجاب بشكل آمن؟
6: هلا احنا ما بنقدر ننكر كمان مره في كل الدراسات وكل الاسس العلميه اللي موجوده في العالم، اي امراه تحمل بعد سن 40 تصنف انها حامل بعوامل ذات خطوره بحكم انها فوق سن 40، فهي تحول اصلا الى العيادات المختصه بالعنايه بالحامل اللي هي بنسميها هاي ريسك بريجننسي، فهي اوريدي بصير اسمها حمل ذات خطورة، فهي أوريدي بتتحول السيدة للعناية بهاي المراكز المختصة أو العيادات المختصة. وبتبدأ العناية بدقة، يعني بتصفي الـ 1-to-1 كير والعناية فيها بشكل مختص أكثر من غيرها من النساء.
5: يعني احنا بنعرف كتير، يعني مثلا تخضع لفحوصات إضافية. نعم. مختلفة. نعم. عن المرأة. نعم. الحامل في الثلاثينيات.
6: بالضبط. هلا لأنه إحنا بنعرف في كتير من الأماكن في العالم بيتم العناية في النساء الحوامل من قبل القابلات أو من قبل مراكز صحية، مش شرط يكون طبيب مختص باختصاص عالي أو لأنه بيعتبروا الحمل هو مش مرض، يعني الحمل هي رحلة بتمرق فيها النساء لمدة 9 شهور تنتهي بولادة بإذن الله طفل سليم ومعافى وما في شيء، فما بيعتبروها مريضة. ولكن بعد سن 40 بتصفي السيدة بحاجة ل عناية بدقة أكثر ومتابعة بتفاصيل أكثر وفحوصات أشمل وأكثر، يعني بتبدأ العناية فيها من المراحل الأولى، يعني هي من الثلاث أشهر الأولى. إحنا نعرف الحمل يقسم إلى ثلاث أتلات، الثلاث شهور الأولى، الثلاث شهور الثانية، والثلاث شهور الثالثة، فهي بتصفي بحاجة لفحوصات مخبرية أكثر، بحاجة لفحوصات ألتراساوند أو اللي هي أجهزة سونوغرافيك أكثر، العدد الزيارات اللي بتشوف فيها الطبيب أو الطبيبة بتكون أكثر، في فحوصات زيادة بنطلبها. إحنا حكينا أكثر مشكلة مصاحبة للنساء أو للأحمال بهذا العمر اللي هي المشاكل الكروموسومية أو الجينية، فتخضع النساء لفحوصات ممكن نلجأ لها في الأشهر الثلاث الأولى، فحوصات دم. هاي فحوصات الدم تقدر تعطينا في منها بتوصل دقتها لحد 99% إذا في أي شيء كروموسومي في الجنين اللي حامل فيه الأم، نقدر نعمل هذه الفحوصات بوقت مبكر مبكر جدا من 10 إلى 11 أسبوع وبتعطيني نتيجة دقيقة إن هذا الحمل سليم كروموسوميا أو لا. بنلجأ لفحوصات ألتراساوند، هاي فحوصات الألتراساوند بتورجينا التشوهات الخلقية عند الجنين إن وجدت، فهاي فحوصات سلامة الجنين نخضع لها أكثر. الإمرأة الحامل أيضا في هذا العمر هي عرضة للمشاكل الصحية المختصة بالأم، يعني هي عرضة لسكري الحمل أكثر، عرضة لضغط الدم أكثر، عرضة لتسمم الحمل أكثر، عرضة لمشاكل متعلقة في الجنين أكثر مثل صغر حجم الجنين، ولادة مبكرة، كل هاي الأمور هي معرضة لها أكثر. فبما أننا نحن بنعرف أنها هي حامل فوق سن 40 وبنعرف أنه هي أكثر عرضة بحكم العمر لكل هاي المشاكل يتم متابعتها من وقت مبكر.
5: طب
6: يعني إذا ما بنتركها للحظ،
5: إذا لم يتوفر للمرأة العناية أو المتابعة الطبية في البداية، هل هناك أعراض معينة قد تنبه المرأة بوجود خطر ما على صحتها؟
6: نعم، هلأ بنتعامل دائما أول شيء الأعراض العامة بشكل عام، يعني دائما إحنا بنقسم الأعراض إلى أعراض صحية عامة بيمرق فيها كل النساء وفي أعراض خصوصية مرتبطة بالحمل. هلأ الأعراض الصحية العامة مثل هي أعراض متعلقة بالحمل، غثيان الحمل، استفراغ الحمل، فقدان الشهية بعض الأحيان، تغير الوزن وهكذا. هلأ دائما منتابع النساء فوق سن 40، هلأ كل النساء منتابعهم بدقة في حال تعرضوا لأعراض الحمل وكانت الأعراض معيقة لاستمرارية حياتهم، ولكن الإمرأة فوق 40 ما بنتعامل معها بي عفوية، يعني ما بنقولها انه معلش عادي هاي اعراض مصاحبة للحمل وتحمليها. عادة نعطيها اهتمام اكتر، بنأدي لفحوصات اكتر، يعني ان تعرضت لهاي الاعراض نلجأ لفحوصات وظائف الكلى اكبر اكتر، منخاف عليها من الجفاف، منخاف انه تتعرض لمشاكل اكتر مرتبطة بهذا الحمل. ان تعرضت الى نزيف او نزول دم خلال فترة الحمل الاولى مثلا او حتى الثانية بالثلاث اشهر الاولى او بالثلاث اشهر الثانية او بالثلاث اشهر الثالثة، احنا بنعرف انه نزول الدم في الحمل هو من أعراض الحمل العادية، ولكن إذا جاء الإمرأة في سن أكبر تعرضت لنزول الدم ما بنتعامل معها بنفس البساطة اللي بنتعامل مع حدا أصغر عمرا، نحن متأكدين أو متوقعين أنه سلامة الجنين تكون أحسن في السن الأصغر. فدائما نلجأ أي آلام تتعرض لها الإمرأة بعد 40 لها أي وجع بتحسيه مش طبيعي مش مثل أحمالك السابقة أو يعيق سير الحياة اليومية إلك، لا لازم تلجأ إلى الطبيب أكثر. زي ما حكينا بننتبه على العلامات الحيوية أكثر، يعني منتابع الضغط في عمر من بدايات الحمل ما منستنى، يعني دائما احنا منخاف من ضغط الحمل بعد النصف الثاني، يعني من النصف الثاني من الحمل وطالع. ولكن في الامرأة الاكبر سنا لا، مننتبه للعلامات الحيوية، ارتفاع الضغط، منقيس سكري الحمل بنبدأ قياسه في عمر اصغر، وهكذا. فهي فعليا كل الاعراض المرتبطة بالحمل بتم متابعتها في وقت ابكر من الحمل.
5: دكتورة أسيل، هل يختلف الشكل العناية الطبية من امرأة يعني حامل في عمر 40 ويكون هذا ليس الحمل الأول لها؟
6: طبعا، يعني هي دائما احنا هاي نصيحة نعطيها عامة للنساء. أول إشي دائما التجربة أول مرة للنساء مختلفة، يعني إذا كانت التجربة الحمل الأول للنساء دائما نتعامل اللي تحت 25 وفوق 40 نتعامل معهم بحساسية أكتر، لأن أول تجربة إنهم إما بيكونوا منسميهم extremes of age، يعني إما في عمر مبكر جدا أو بعمر متأخر، ممكن تكون أعراض الحمل عندهم أشد، اللي هي الأعراض اللي بنعتبرها عادية عند بعض النساء، فبنعتبر بتكون عندهم أشد شوي بالذات إذا كان أول حمل. هلأ والإمرأة اللي حملت وأنجبت سابقا هي نسبيا بتكون فاميليار أكتر أو متعودة أكتر على أعراض الحمل، فبيكون عندها متوقعة شوي لطبيعة الاختلافات أو لطبيعة التغيرات اللي ممكن تصيبها، فبتم التعامل معها بأشياء هي عندها معرفة سابقة فيها. هلأ برضو ما بنتعامل مش كل حمل نفس اللي قبله، فدائما احنا بنحكي للنساء ما تتوقعي دائما انه نفس الصورة تتكرر. يعني مش كل حمل مثل اللي يسبقه، مش كل حمل مثل الثاني، فلا شك حتى لو كانت السيدة انجبت سابقا ان كان حملها قبل سن 35 او قبل سن 36 هو مش كتير رح يكون شبيه بحملها بعد 40. هي كمان في عامل آخر احنا بننسى انه كل حمل مع تقدم العمر، انا ما بدي احكي انه النساء اللي فوق سن 40 هم كبار بالسن، ولكن لا شك احنا كل سنة بتمر من العمر تستهلك من طاقة الجسم، فقدرة الإنسان على التحمل، والحمل بده مجهود جسدي كمان، مش بس ما يعني بده مجهود جسدي، بده صحة، بده قوة لتحمله. فهي لا شك أنه كل مع مرور السنين مع كل سنة تمشي بحياة المرأة، ووجود أطفال هم بحاجة لعنايتها، موجودين بحتاجة لرعاية من الأم، والمجهود الجسدي الموجود لا شك هو سيقلل من قدرتها على تحمل الحمل بعد الأربعين.
5: طيب ماذا عن الولادة؟ هناك بعض التساؤلات أن هل الولادة القيصرية تكون حتمية بعد سن الأربعين، أم أن الولادة الطبيعية تظل ممكنة في كثير من الحالات؟
6: لا ما بقدر أقول حتمية، هي كلمة حتمية كتير يعني قوية، هي مش حتمية. لا شك أثبتت الدراسات أيضا أنه نسبة الولادة القيصرية بتزيد عند النساء بعد سن الأربعين. هل هو بسبب اختيار النساء نفسهم؟ في نساء صار بهذا الزمن النساء نفسها بتختار، تقولك أنا بفضل بما أني أنا صرت أكبر سنا بفضل ما أدخل في تعب الولادة الطبيعية، بفضل أدخل بولادة قيصرية. فلا شك هو بيتم هذا اختياري من بعض النساء، فقد يكون هذا سبب من وجود الدراسات أو من الأرقام اللي انعكست على الدراسات أنه بتزيد نسبة الولادة القيصرية بعد سن الأربعين. ولكن أيضا هل هي بسبب بعض المضاعفات اللي قد تصيب النساء؟ إحنا زي ما حكينا الحمل بعد سن الأربعين هو أكثر عرضة لولادة مبكرة، أكثر عرضة لنزول الوزن، يعني يكون إحنا بنسميه growth restriction أو اللي هو الجنين بيكون شوي أصغر حجما من النساء اللي من النساء اللي بأصغر من سن الأربعين. فهل هو بهذه الأسباب أو بسبب وجود مثلا مضاعفات أخرى؟ إحنا حكينا أنه أيضا بتزيد نسبة تسمم الحمل، سكري الحمل وهكذا. هل هذا ينعكس على أنه منضطر بعض الأحيان نلجأ لولادة بوقت أبكر فبنلجأ لولادة قيصرية، أو هل هو اختياري؟ ولكن الكثير من النساء بعد سن الأربعين بالذات النساء اللي أنجبوا سابقا وأنجبوا بمثلا بولادة طبيعية، فهما ما في شيء يمنع أنه لو كان هذا حملها بعد الأربعين بحكم أنها أنجبت بولادة طبيعية سابقا، فهي على قدرة منها تقدر تنجب بولادة طبيعية كمان مرة إن لم يوجد سبب طبي يمنع الولادة الطبيعية.
5: طيب دكتورة، ما الذي يجب أن تعرفه كل امرأة تفكر في الأمومة في هذه المرحلة من العمر؟
6: هلا دائما أنا بقولهم ما في مانع، أنا ما بصير أحدد فقط كل حياتي فقط بناء على العمر، أنا بدي أطلع على عوامل، الموضوع بدي يكون شمولي أكتر، أنا بدي أطلع على صحتي العامة، هل أنا في صحة عامة مناسبة؟ هل أنا أتحمل المجهود الجسدي والنفسي والعقلي المصاحب للحمل؟ هل أنا وضعي الصحي، وزني مناسب؟ طبيعة حياتي مناسبة، ما عندي مشاكل في الغدة، ما عندي مشاكل في الضغط، ما عندي مشاكل في السكر الدم، هل أنا قادرة على الوصول والحصول على العناية الصحية والطبية المناسبة أو اللي بيحتاجها هذا الحمل؟ كمان اللي بيحكمنا وجود أطفال أو عدم وجود أطفال، يعني في كتير نساء أنجبت سابقا وعندها عائلة مكتملة وعندها عديد من الأطفال وأمورها تمام، فأنا لما بيجي بيقولي أنه أنا طب أنا حابة أحمل كمان مرة، طب بدي أوازن كفتين الميزان، أنا عندي الحمد لله في وجود أطفال والأمور تمام وما بدي كمان. فهل أنا وضعي الاجتماعي العام مناسب أنه أنا ما أمشي أو ما أسعى بموضوع رحلة الحمل أو أكتفي باللي عندي؟ ولا النساء اللي مثلا تزوجت بسن متأخر، يعني ما صار عندها حمل وإنجاب سابقا، ما بقدر أقولها تعالي بعد سن الأربعين لا تحملي عشان عمرك أربعين. فهون النساء بدها توازن الأمور بشكل عام، وبدي أكون متوقعة ماشية في رحلة حمل، خطة حمل مناسبة، متوقعة إيش ممكن يصير، وأكون فاهمة التغيرات اللي ممكن تصيبني ومتقبلتها. إن تم ذلك فالعادي الإمرأة بتقدر تدخل في الحمل بعد سن الأربعين في حال هي متقبلة لكل هاي الظروف، هي واصلة لقناعة يعني مهتمة بصحتها بطريقة مناسبة، فلا مانع من ذلك.
5: طيب دكتورة، ذكرتي أن طاقة الجسم تختلف كل 10 سنوات. أيضا يعني اطلعت أن هناك سيدات يحملن على سن 50.
6: صحيح.
5: هل تختلف المخاطر أولا على صحة المرأة والجنين، هل هي ذات المخاطر أو وماذا عن شكل العناية الطبية، هل تختلف ولا هي ذاتها؟
6: هلأ طبعا يعني احنا حكينا بدأنا الحديث بموضوع تجميد البويضات، فهو لنتفق انه الحمل في سن 50 مثلا او بعد سن 45 غالبا هو يتم عن طريق بويضات مجمدة. أو أجنة مجمدة، وحسب أي مكان في العالم يعني هي تختلف الثقافات فتختلف العناية الطبية ويختلف الأسس في في في الأماكن. في هناك في بلاد معينة في بنوك بتزود بأجنة يتم التبرع بها و وإحنا في مثلا في بلادنا العربية فهذا الشيء لا مش موجود، ولكن إن تم تجميد البويضات من هاي السيدة فهي باستطاعتها استعمالهم في أي وقت من سنوات حياتها. فمن ناحية جودة الحمل أو جودة البويضات اللي بيحكم جودة الحمل هو العمر اللي تم التجميد به، يعني إن تم التجميد بعمر 35 ولا 36 ولا 37 فهو تأكدي أن جودة الجنين أو جودة البويضات يعني جودة الحمل نفسه هو في العمر اللي تم التجميد به. فهذا على الأقل بيضمن لي إن شاء الله طبعا بيضمن لي سلامة الجنين. هلأ منيجي للناحية الأخرى، هل هو الحمل فقط مرتبط بالجنين؟ إحنا بنطلع على الجزئية الثانية اللي هي الأم التي ستحمل بهذا الجنين، هل هاي الأم في وضع صحي مناسب؟ لا شك إحنا ما بنتعامل مع الأم اللي بدها تحمل في سن 50 مثل الأم اللي بدها تحمل في سن 40، لأنه لا شك هي قدرتها على تحمل المجهود الجسدي بالحمل بدنا نقيم وضعها الصحي، هي تتعرض لتقييم صحي جسدي، تقييم صحي نفسي، تقييم صحي عقلي. يعني إحنا مش أي سيدة هيك بتيجي بشكل عشوائي بتقول أنا عندي بويضات مجمدة بدي أرجعهم أو بدي ألقحهم وأرجعهم في هذا السن. لازم يتم تقييمها بشكل شمولي من النواحي الصحية كلياتها، وبناء على التقييم نشوف إذا هي قادرة على تحمل هذا الحمل من الناحية الصحية الجسدية، من الناحية الصحية العقلية، من الناحية الصحية النفسية. فإحنا بنعرف إنه في كتير أشياء تغيرت بهاي الدنيا، حتى طبيعة حياتنا تغيرت. يعني بهذا الزمن العمر مش عائق في كتير من الأشياء، يعني إحنا بنشوف النساء على رأس عملهن بيمارسوا حياتهم بطريقة طبيعية، بيكونوا بعمر 60 وبعمر 70 وما عندهم أي مشاكل صحية بحكم تطور العلم والعلم الحديث اللي بيوفر علاجات بكل شيء. فهي إن كان الوضع الصحي الشمولي لهاي السيدة بهذا العمر يسمح أو تستطيع على تحمل الحمل بكل ما يرتبط به من عوامل فلا مانع من ذلك.
7: نعم دكتورة أسير الجلاد استشارية أمراض النساء والولادة، شكرا لكل هذه المعلومات والإيضاحات.
6: عفوا، شكرا لك. شكرا ميس، شكرا.
7: شكرا لكم على المتابعة. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، كان معنا في الإشراف محمد عبد الرؤوف، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم في الإعداد والتقديم ميس باقي. إلى اللقاء.
3: استمعتم إلى حلقة من
4: بودكاست يستحق الانتباه
3: من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه زوروا موقع
4: bbcarabi.com.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767
2: 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قلبي.
1: باقي خمسة أيام.
0: باقي خمسة أيام
1: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
0: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
0: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
0: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: حياتنا ويومياتنا على حساب هالأس.
1: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام
2: @هلا اف ام راديو
1: على سناب شات @هلا اف ام راديو.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هاء.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

الرضو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر.
4: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم مثل الحلم.

فالحب

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كل الخميس ابتداء من 6:30 صباحا
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
1: 9634-4767
2: 9634-4767
0: تواصلوا معنا اليوم.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.